المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار من الفضائية الإرتية، وفيها اختتام فعاليات اليوبيل الذهبي لتأسيس مدرسة الثورة في جنوب البحر الأحمر.

جهود لتعزيز نتائج التعليم في هبرو. فرنسا وكندا تتعهدان بتعزيز التعاون وسط توتر مع ترامب. قتلى وجرحى في قارات باكستانية شرقية أفغانستان، وكابول تتوعد بالرد. والهند واليابان تنفذان مناورات جوية مشتركة لتعزيز القدرات القتالية. أهلا بكم مشاهدينا. اختتمت في مدينة عصب يوم أمس فعاليات إحياء الذكرى 50 لتأسيس مدرسة الثورة على مستوى أقليم جنوب البحر الأحمر، والتي أقيمت تحت شعار ذكرى مجيدة دافع لبناء الوطن، وذلك خلال مراسم أقيمت في قاعة بلينكوما. وشارك في المناسبة عدد من المسؤولين الحكوميين والجبهة الشعبية، تقدمهم قائد المنطقة الشرقية العميد أبراهام عندوم، إلى جانب حاكم إقليم جنوب البحر الأحمر السفير محمد سعيد منتاي. وفي كلمته خلال المناسبة أوضح حاكم الإقليم السفير محمد سعيد منتاي أن تأسيس مدرسة الثورة جاء في ظروف بالغة الصعوبة اتسمت بالقصف الجوي المتواصل وتداعيات الحرب والتضحيات، إلى جانب النقص في الغذاء والإمكانات، مشيرا إلى أن المضي في إنشاء مؤسسة تعليمية في ظل تلك الظروف كان أمرا بالغ الصعوبة، إلا أن امتلاك رؤية بعيدة المدى مكن من تحقيق أهداف المشروع رغم مختلف التحديات. وأضاف أن فعاليات الذكرى تهدف إلى استذكار إسهامات المعلمين والمثقفين والمهنيين والمواطنين المخلصين الذين يواصلون أداء دورهم في مسيرة بناء الوطن وتقدمه، مؤكدا أهمية العمل المشترك والتكامل من أجل تحقيق أهداف التنمية. وتخللت مراسم الاختتام عروض غنائية وفنية قدمتها فرقة الورود الحمراء، إلى جانب تكريم الفائزين في المنافسات الرياضية والفنية التي نظمت بمناسبة اليوبيل الذهبي لتأسيس مدرسة الثورة، وتقديم شهادات تقدير للجهات والأفراد الذين أسهموا في إنجاح الفعاليات. وفي سياق متصل، أقيم في جمهورية مصر العربية احتفال نظمه الإريتريون المقيمون هناك، تخللت فقرات غنائية قدمها طلاب مدرسة أدال ومدرسة بانا. وفي كلمة ألقاها القائم بالأعمال في سفارة إريتريا السيد أمان عبد الواسع، أشار إلى أن الاحتفال يمثل مناسبة لتذكر 5 عقود من التاريخ والتجربة والتفاني والإنجازات، موضحا أن خريجي مدرسة الثورة الذين اكتسبوا العلم والمسؤولية خلال العقود 5 الماضية يواصلون إساهماتهم في بناء المجتمع والوطن. كما شهدت المناسبة في مصر تنظيم ندوة قدمها الأستاذ آدم إدريس أحد أعضاء مدرسة الثورة، إلى جانب عروض موسيقية وفقرات مرئية تناولت مسيرة مدرسة الثورة وتاريخها. نظمت جمعية مربي النحل في الإقليم الأوسط في 19 سبتمبر الجاري اجتماعا بحثت خلاله سبل المساهمة في زيادة إمدادات العسل وتحسينه نوعا وكما. وأوضح رئيس الجمعية السيد هبتآب قهاد في كلمة له أن الهدف الرئيسي من الاجتماع يتمثل في حث المزارعين ومربي النحل على الاطلاع بالمهام المطلوبة منهم بما يسهم في تنفيذ توجهات وزارة الزراعة، لا سيما البرامج المتعلقة بتطوير الانتاج الزراعي وتعزيز الانتاجية. ودعا المزارعين إلى جانب الاستفادة من العائدات المالية التي يحققونها إلى الاسترشاد بالإرشادات والتدريبات الفنية التي تقدمها الجمعية ووزارة الزراعة، والعمل على ضمان إنتاج عسل جيد مع التركيز على تحسين تنوع المنتجات. من جانبهم قدم أعضاء مجلس إدارة الجمعية شرحا حول الأنشطة والجهود الجارية لزيادة إنتاج العسل وتوسيع منافذ تسويقه بأسعار مناسبة، إلى جانب البرامج الرامية لتعزيز قدرات أعضاء الجمعية وتطوير مهاراتهم. وقدم المشاركون استنادا إلى التقرير والورقة النقاشية المقدمة خلال الاجتماع عددا من الأفكار والمقترحات الهادفة إلى تعزيز دور الجمعية وتطوير أنشطتها. وفي كلمته الختامية أوضح ممثل قسم الزراعة والأراضي في الإقليم الأوسط السيد أسرات هيلي أن عدد مربي النحل يشهد تزايد مستمر بالتوازي مع جهود وزارة الزراعة في تشجيع المزارعين النموذجيين، مشيرا إلى أن انخفاض أسعار العسل الملحوظ حاليا يرتبط من بين عوامل أخرى بزيادة عدد المنتجين وتوسع الإنتاج. أعلن في تقييم مجري في 15 سبتمبر الجاري عن تكثيف الجهود الرامية إلى تحسين مستوى التعليم والتحصيل الدراسي للطلاب في مديرية هبرو بإقليم عنسبة، مع التأكيد على مواصلة هذه الجهود خلال العام الأكاديمي الجديد. وأوضح مسؤول المؤسسة التعليمية في المديرية الأستاذ عثمان محمد آدم أن أنشطة تعليمية فاعلة نفذت خلال العام الدراسي الماضي بتنسيق ومشاركة مختلف الجهات المعنية، مشيرا إلى أن معدل التسرب المدرسي انخفض بنسبة 13% مع استمرار العمل، منها 22 روضة للأطفال و12 مدرسة ابتدائية و8 مدارس متوسطة و4 مدارس
ثانوية. أعلن في مدينة حقات عن تحقيق نتائج إيجابية في أنشطة التشجير وتنمية الموارد القابية التي نفذت بصورة دورية في المؤسسات وأماكن العبادة. وأوضح مدير مدينة حقات السيد نطراب برخت آب أن الجهود المبذولة لتنمية الموارد الطبيعية إلى جانب تعزيز وعي الأسر أسهمت في تحقيق نتائج ملموسة، مشيرا إلى أن الأشجار التي تم زراعتها أسهمت في تحسين المظهر الجمالي للمدينة. من جانبها أكد مسؤول الثروة القابية والحيوانية السيد برهاني نوغوسي أهمية تنمية الموارد القابية في الحفاظ على التوازن البيئي، داعيا إلى مواصلة أعمال الرعاية والمتابعة المنتظمة للأشجار المزروعة وضمان استدامتها. كما أوضح رجال الدين أن الأشجار التي زرعت في أماكن العبادة وصلت إلى مستوى جيد من النمو، معتبرين ذلك مؤشرا إيجابيا على نجاح أعمال التشجير والمتابعة، مؤكدين التزامهم بمواصلة وتعزيز هذه الجهود. انطلقت رسميا في مدينة بارونتو في 19 من سبتمبر الجاري فعاليات الأسبوع الرياضي 11 لوحدات القيادة الغربية بمشاركة واسعة من الوحدات في مختلف المنافسات الرياضية. وفي كلمة ألقاها خلال مراسم الافتتاح، أوضح مسؤول الإعلام والتعبئة في القيادة الغربية دانييل يوسيف أن الهدف من تنظيم الفعالية تمثل في اكتشاف الطاقات والمواهب الكامنة لدى الشباب في مختلف مجالات الرياضة والاستفادة منها بما يخدم المجتمع والوطن، إلى جانب إعداد جيل من الشباب المؤهل والمتدرب في المجال الرياضي. وأضاف أن البرنامج الذي يستمر لأكثر من شهرين يشارك فيه 19 فريقا من كلا الجنسين موزعين على 3 مجموعات يتنافسون في عدد من الألعاب الرياضية من بينها كرة القدم والطائرة والسلة وألعاب القوى والشطرنج والرماية وسباق الدراجات الهوائية. وشهد مراسم الافتتاح حضور عدد من المسؤولين من بينهم حاكم إقليم القاشبرغ السفير محمود علي حروي، وقائد هيئة أركان القيادة القربية العميد طهي مكنن، وقائد هيئة أركان الجيش الشعبي العميد مكيل هنس، إلى جانب عدد من المسؤولين والقيادات. ومن المقرر أن تستمر فعاليات الأسبوع الرياضي للقيادة القربية حتى 28 من نوفمبر 2026 وفقا للمعلومات الصادرة عن مكتب الإعلام والتعبئة التابع للقيادة. مشاهدينا، أشرتنا التواصل من الفضائية الإرتية، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. تعهد زعيم فرنسا وكندا بتوثيق العلاقات بين البلدين لمواجهة التوتر الجيوسياسي المتصاعد وتغير المناخ وتآكل القيم الديمقراطية، وذلك عقب اجتماعهما في أرخبيل سان بيير وميكلون الفرنسي الواقع عقبات الساحل الأطلسي لكندا.

وجاءت زيارة الزعيمين إلى الأرخبيل، وهي الأولى لرئيس فرنسي منذ 2014 والأولى لرئيس وزراء كندي بعد أسابيع قليلة من نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صورة تظهر الجزر بالإضافة إلى كندا بأكملها ودول أخرى في أمريكا الشمالية مغطاة بعلم الولايات المتحدة. وتسعى أوتاوا إلى توثيق علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي في خضم حرب تجارية تتزايد حدتها مع الولايات المتحدة. وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الحليفين اتفقا على توثيق العلاقات في قطاعات تتراوح بين الفضاء والمناخ والطاقة. كما ناقش الزعيمان علاقة كندا بالاتحاد الأوروبي بعد أن فتح التكتل الباب أمام أوتاوا لتصبح أول عضو منتسب فيه، وهو أمر قال ماكرون أن فرنسا تدعمه. أعلن المتحدث باسم الحكومة الأفغانية ذبيح الله مجاهد مقتل 3 مدنيين وإصابة 3 آخرين جراء قارات باكستانية على ولاية كونر شرقي أفغانستان، مما ينذر بتصاعد التوتر بين البلدين الجارين. وأشار المتحدث الأفغاني إلى أن القارات الباكستانية استهدفت مناطق مدنية في ولايتي كونر وباكتيا شرقي البلاد، حيث غصفت الطائرات الباكستانية منزلا ومتجرا في باكتيا دون تسجيل خسائر بشرية. وأكد ذبيح الله مجاهد إدانة الحكومة الأفغانية للقارات الباكستانية على الأراضي الأفغانية واعتبرها تكرارا للجرائم، وأضاف أن الدوائر العسكرية الباكستانية تحاول صرف الأنظار عن إخفاقاتها الأمنية عبر استهداف أفغانستان. وتعهد بأن حكومة كابول سترد على القارات الباكستانية في الزمان والمكان المناسبين. يأتي ذلك بعد يومين من هجوم على منشأة للشرطة في شمال غرب باكستان، مما يهدد بإشعال فتيل القتال من جديد بين الجارتين اللتين خاضتا في فبراير الماضي أسوأ صراع بينهما منذ سنوات. أجرت القوات الجوية الهندية وقوات الدفاع الذاتي الجوية اليابانية مناورات جوية مشتركة، وذلك في قاعدة جودبور الجوية بولاية راجستان غربي الهند بمشاركة طائرات مقاتلة من البلدين. وتهدف المناورات إلى تعزيز المهارات التكتيكية وتطوير قدرات التنسيق والتعاون في العمليات والقتال الجوي بين القوات الجوية الهندية واليابانية من خلال تنفيذ تدريبات جوية مشتركة وتبادل الخبرات بين الجانبين. وتأتي هذه التدريبات في إطار مواصلة الهند واليابان تطوير التعاون الدفاعي بينهما بعد اتفاق البلدين في يوليو الماضي على تعزيز التعاون في عدد من المجالات من بينها الدفاع والطاقة والمعادن والذكاء الاصطناعي، إلى جانب العمل على وضع خارطة طريق مشتركة بشأن الأمن الاقتصادي. وتعكس مناورات بير غارديان 2026 استمرار التنسيق الدفاعي بين البلدين وتركيزهما على رفع مستوى الجاهدية والتعاون والقدرات العملياتية للقوات الجوية. اتفقت الولايات المتحدة والصين على إطلاق حوار بشأن الذكاء الاصطناعي قبيل القمة المرتقبة بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جين بينغ في واشنطن، وفق ما ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز. وأعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت الخطوة عقب محادثات أجراها في نيويورك مع نائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفنج. ويأتي الإعلان بعد تحذيرات أطلقها مؤخرا قادة في قطاع الذكاء الاصطناعي من أن البشر قد يفقدون السيطرة على هذه التكنولوجيا إذا لم تتباطأ وتيرة تطويرها. وقال الممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير أن الجانبين أعطيا طابعا رسميا على مجلس للتجارة كان قد ناقشاه عندما التقى ترامب وشي في بكين في مايو الماضي. مشاهدينا انتهت النشرة، ولكن قبل الختام إليكم تذكير بأهم ما جاء فيها من أنباء. اختتام فعاليات ذكرى اليوبيل الذهبي لتأسيس مدرسة الثورة في جنوب البحر الأحمر. جهود لتعزيز نتائج التعليم في مديرية هبرو. فرنسا وكندا تتعهدان بتعزيز التعاون وسط توتر مع ترامب. قتلى وجرحى في قارات باكستانية شرقية أفغانستان، وكابول تتوعد بالرد. والهند واليابان تنفذان مناورات جوية مشتركة لتعزيز القدرات القتالية. مشاهدينا انتهت النشرة، شكرا على حسن المتابعة، تحية لكم، إلى ما كنتم، إلى اللقاء.

كمزي أجرنا نقرزنا كمزي أجرنا طال لابيلنا أبادي لأينا نسرع أبزي قريبنا لنا دو

0: سنو علام حيسام وحيسات متقبلتنا من تلفزيون إرتريا سلامة كذي بقدم من قليلا ساعة الليلة الدالة أخبار قبط عاد خارج قليلا قدمكم تسلف أرس أخبار دي بغليم قبلت بحركة برنامج ذكرة متأسس مدرسة الثورة بنيارة تمام مديرية شامبكو شعب ابن حرو مالو ما قاعد افصل دراسة تقل لأرهي دور عبي لا قد هلا دي بحقات مؤسسات وأكانات عبادات قبلها اللوراتات شتل للتحمد في القريت تتركب منه الليلة أمريكا وجمهورية تشاينا توراتات تجارة لركزة ناي سبمز تجارة هدق وديام هندو جابان قل كل سامن للأطلالة ناي حبر متلامد قوات جو اتأرادي هند وديه الليام أنفر دول منظمة اقتصاد آسيان متبادة لوراتات ناي تجارة قل الأدقبة اطلاع دك بقى ما تساك مسهل اللي اتشارحها تفاصيل الأخبار في قادو زايدة تقل في رارو عمار وطن بات بالصغرات بدرجة تقليم قبلت بحر كياح قبلت فناتها تصبت مدينة عصب قبل أسمنا برنامج ذكرت يوم 10 سبتمبر تمام تامم تصبت اللي خبر لي حامد أبو بكر قل لقدم موتون
1: في قادو زايدة تقل في رارو عمار وطن بتبل سقرات بدرجة قليم قبلت بحر كايا قبلت فناتا تصبات ات مدينة عصب قبل أسمان برنامج ذكرت حمسة سنة متأساس مدرسة الثورات ات يوم 10 سبتمبر اتقاعت بلينكوما اتقت مناسبة تمام اتقاعت قيادة مفقار صحاي بريغادر جنرال أبراهام عندهم لبقتهم سبمد حكومة وجبهة لشاركة وتحتفال حاكم اقليم سفير محمد سعيد مانتاي اتمرحلة السدد كمسليه ومام مقادع ثورات مدرسة قل تتأسس دقوب من معلام قريم لتتقامت رؤية عباي سبت علت لكن لبرنامج دد كل متاكل كم تعوتا حبرام سفير محمد سعيد مانتاي ابتوساك لبرنامج ذكرات قل وطن طور وحضارة لبإريتريا اتبني

0: የተረዛይ ደትለቦም ስቡላም ዳርሳን ወሰብ ምህነት መዋጥኒን ለእንወዲዩ ፊራሮ ሃደፉ ግልብፃ እመቕርሕ ግልት ከዳም ለተትፋቅድ ክምታ ሓበራ ለቀይሒት ዕምቦባ እበቀደመዎ ኣናሺድ ወሓልየ ሰውረ ዳምቀት ለዓለት ሙናሰበት እዮቤል ዘህቢ መትኣሳስ መድረሰ ሰውረት ለጋአ ጅግረ ርያደት ወወራታት ፈን ለተዓወተው ጀዋእዝ እንደነስአው كم سليهوما اتعوتنا الى برنامج دور لأقدو مؤسسات وأفراش شهادات حمدن دات كبتو تمت اللي كنات هلا اتمسر لنبرو إريترين التنظمو درسة مدرسة أدال ومدرسة بانا بقدمو أناشيد لتال احتفال مسؤول شؤون تنفيذ سفارة دولة إريتريا السيد أمان عبد الواسع التاسمعية كلمات ناي حمسا سنة تاريخ تجارب مسبال وعوتيتات لأنفقد التكمتا الشرع اتقبت حمسا سنة مدرسة ثورات علم ومسؤوليات لرقبو اتبناء مجتمع ووطن دور لأقدكم هلو شرحام التمناسبات ابنفر مدرسة ثورات أستاذ آدم إدريس سمينار كم سليهوما منبرو مدرسة ثورات لشرح صبات موسيقات وعفة سوار قدمام
1: ات مديريه شامبقو شعب بنحر ومالو مقاد عفسو المدارس وبعد قلر هي ات برنامج درس وادرسوت دور الاقدكم سلاله ات يوم 16 سبتمبر ات لقى بهدك شرحام مسؤول خدمات تعليم استاذ عثمان ادريس فدول دور معايا مقاد عفسو دراستكم سل رهادي بشرح ات علب درسامه عبودكم سل سجل حبرام مثل سنه دراسه كلالف 14 كلالف 15 لتر علب درسه السنة كلها ألف عسر وحمس عسر وسس بعسر وأربع نقطة حمس متايت كمسل زيدا فقريت وطنية امتحان سامنا يفصل هيني لتأت نايت كمسل تالي شرح أستاذ عثمان برنامج دريس وأدرسو تقل ألت حياس ومشاركة فقريت درسة قلت عبا مدارس بأمت سبال قل لخدا مدفانام مديرين مدارس بترتم تلبزح مدارس للترأ مقادعة مدارس ني أولاي الدرجة أفصل دراسات ومدرسين حل قلت باسر ألو تلأت فاقدو اب معيالت نسات مبادرت لحمدو وكيل اداره مديريه شامبكون سي طارق اباهيني مدارس بعامه مدرسين فنتوي لا تحزها لا تغيير قلمصه اب متسبان اقل لخدمه ادفع قدام اتحقت ثلاث فنات اوقات بمؤسسات وكانت عبادات قبل هالوراتات شتل ومترشاد رزق عجي لا تتحمد فقريت تتركب منكم سهليت تحبرام أرزاق طبيعة قل التطور لا قبا جهد فزعت عائلات من تحابرته فقريت كمسل تركبت منه لشرح مدير يتحقاتها سيد نزر أب رغط أب لا تشتلع عجي قرمت لمدينة ترد كمسل على تقلو والتحام مسؤول رزق عجي وحيوانات كدن سيد برهان النقوسه رزق عجي قل لتحفز متابعة تلولي تقل تقبألو تفانا مير حد ديانات بترتوم اتاكانات عبادت لتشتل شتل دمانت لبدرجة كمسل بطحة اللي يتآمر تانا يلتقبل هليت متابعات كمسل تاديب شرحو زيادة قل تقدمتو كمتوهي اكدو اتاقليم عن سبا مديرية هبرو فقري التعليم ودرسة قل لتدقب لقب جهد تلسن الدراسة زيادة كمسل تقدمتو التلقبة قيمام تشرحام مسؤول مؤسسات تعليم التمديرية أستاذ عثمان محمد آدم دعم بمعاونة كلهم أجهزة لتحمد ورات كمسل سرقلا دي بشرح كياس أتكارم بعصر سلس مئتايت كمسل نقصة ولتدهر الدرجة تقل لتكرر بمتحسر وكل كمسل لتشك الواد دحام مشاركة والد أنسات عقل تعليم 84 نقطة سلس مئتايت كمسل بطحامة أستاذ عثمان بتوساك حبرام التمديريات عصر وكل أرودت عصر وكل أني أولاي الدرجة سمان ناي مقبايت أربع هي ناي كالاي الدرجة بعامة أربع وسس مدرسة هلايام تأهيل نسؤون هلو أنفر ثلاثة دورة كادر من عصر حتى إدارة دوائح مديرية نغفة لأتليليا 84 عائلات شهداء قل كل منن ألف نغفة سدايت مال ودوم اليوم 18 سبتمبر قاعه غوبي لقبت مناسبه وكيل تاهيل للسؤال لو اتسمع كلمه علامه الصمود واستشهاد لاتا مدينه نغفه هل يوتم قلدوم قل دمانه شهداء للاجدد اتوكمتو اتشرح الاقل عائلات شهداء قل الاستولى نسوا مبادره امرتنايكم سلطاف همام مدير مديرية نغفا سيد يعقوب ادريس بترتو اللي كل دورة كادر اقل عائلات شوادة اتم طوركم هلينا لا تبل

كت عباين لتحالف مبادرة عادات انداغب تسبق كمسال اللي دي بشرح بسمية ادارة ومديرية نغفة حمديهو قدامام اللي بتاهيل نسؤال هلو قب سدايت قل عائلات شهداء قل عصر واربع اينات كمسال قبا وبجمع حد سر مليون نغفة قل لا خصصا عائلات شهداء كمسال مغارحة من ادارة مدرسة كادر لا تركبت حبري تفهم خبر استشهاد نفر وزارة عمل ومنقفة اجتماعية قديم منادل ياكوب إيسا يوم 10 سبتمبر 47 عمره أب حمام استشهدام سنة 1947 جبت تحرير إريتريا لا فقرة وسنة 1977 جبت تحرير جبت شعبية لتحابرة منادل ياكوب قدم حرية ثلاث فنات وحدات حق حريته وزارة عمل ومنقفة اجتماعية نتنزمة قل شعب ووطن وأب متسبان لا خدمة محير بايتوم شهيد منادل ياكوب إيسا بعال فرع وأب سس ولاتوم عادة قبره يوم 10 وحتى سبتمبر العصر مقابر محيربة أسمرة قات وزارة عمل ومنقفة اجتماعية قديم منادل باستشهاد قديم منادل ياكوب إيسا لا تسمى حزن دي بشر حق العائلته مليام ندالو ومشاكيته ايمان وصبر لها بكم تبل هاي سامة طابلتنا دي بأخبار خارج قلنا نتعدى أمريكا وجمهورية تشاينا يوم 10 سبتمبر تجارة صناعة عقل بهلت AI وبعد مجالات الطول ركزة نيسب مز تجارة هدق وديام لات مدينة نيويورك لقبا هدق فنتيت كليتا لدول قلت شباب ترت كم سلبة لا سب مز حبروم وزارة خارجية كليتا لدول أمريكا وتشاينا تلحل فيها معيلات بتلفون هدق كم سلوة دولة لتذكرتم رئيس دونالد ترامب ورئيس شي جي بينغ تلا سامن لا اندا تراكبو هدق اقليدو برنامج كم سال هلا للتأمر تقبي لا اسمنا هدق وقلام سب مزناي الامير حتى هدق اردت لا تفح كم سال تهي تشرحام قليتهم الامير حتى تكفلت ورحمايو تشاينا كم سال تراكبو لا للتأمرتم هندو جابان قال كل سامن للأطلالي ناي حبر متلامد قوات جو أراد هند وديها الليام اللي من سعة سك عسرة وكل سبتمبر للأطلالي متلامد علاقة أو علاقة عسكرية بعامة علاقة قوات جو يعني فنتوي أقول لا دكبة لا أمامكم سلتو أتأمر يام أمبل اللي لا بزح طائرات حرب شارك وطلها لا متلامد مسكوبة وطنية منطقة إيسيا باسفيك دمان قل لركب سيدايكم سلتو سب مزدفع كليتا لدول حبرون رؤساء وزراء هند وجابان تحلفا ورح جولاي مدينة نيو ديلي تقول ودا ودق التطور مجالات دفاع أمن تكنولوجي وطاقة لركزات دفاع كم سل فرمو لا لتذكرتم جابان تتلي عصر سنة تهند التلات فناتا مجالات نايزيات 6 بليون دولار كسأة رأس مال كم سل توده تحبر تسان حتى أنفر دول منظمة اقتصاد قبلتها مفكار تحي إيسيا بحلة آسيان دعم نوس نوسن ومثل بعداد دول لو دياه متبادل تجارة مثل قدمها لعالة سنة التردي بحلة زيادة عصر واربع مئتها يتعبول عبود كمسل أرأى تغاري حبرهم دعم كياس متبادل تجارة أنفار لدول زيادة 4 تريليون دولار كمسل على لا شرحه وتغارير لا حد أورو تريليون دولار من اللي مثل تشاينا كمسل قبعة أفهمهم لحد عزرة متايت أنفار دول اتنوس نوسن لوديه متبادل كمسلتو تأمرام فريات بترول غاز طبيعة إلكترونيات وتكنولوجي لعبة متبادل تجارة كمسل قبعة تومية تشرحام وزراء اقتصاد أنفار لدول يوم 10 سبتمبر فيليبينس ندحدرو تتطور علاقة كمسل هدمو كمسل هدقو ما تحبرام سنة 1976 تأسست ناي منطقة منظمة إيسيا فيليبينس فيتنام وسنغافور لبتن عصر حتى أنفار دول كم كقدم حسام وحسات من طابلتنا قل الله ساعة للدالة أخبار كبت عدو خارج دي بالأطمام لنا متابعتكم محمد أرس أخبار بدقمان دي بغليم قبلة بحركة برنامج ذكرت متأساس مدرسة صورة ابن يارة تمام

ات مديريت شامبكو شعب بن حروة مالو هم قاعد عفسو الدراسة تقل لاره دور عبي لا قد تحلام دي بحقات تماسات وكانت عبادت قبل هالوراتات شتلنا لتحمد في القريت تتركب منه الليل أمريكا وجمهورية تشاينا تورات تجارة الركزة ناي سبمز تجارة هدق وديع هندو جابان قل كل السامل الأطراني حبر متلامات قوات جو تأراد هند وديع الليام أنفرد والمنظمة اقتصاد آسيان متبادل ورات تجارة قل للدكب للتركب ما تسكم سلالة شارب عام متابعتكم محمد

0: كمالهم كرم دن زفرن
1: صبوق حنقول حوي
2: صبوق كم يكل خانسخة
0: صبوي صراح يسعغنا زغولعا كابتاز تسألا كساب زدك سألا زبيت صحفات كفوتي
1: مشات كاتدك سديخة
2: اوي دارقاي تدك سيخة تخون
0: كوميداتي هذا غرم دي داي دابعة تيروان عريقا
1: عريقا دو
2: هو إننا فرحنا كامبر شما قلوة مسيلكا؟
0: كفيه قادي
1: اوه دار قابو إلا خمزة عربة كامت نازل لنا
0: با داي تقول داي
1: انزو قول عاب بسريت كأزنا يكألن بحافشا خول لاتنا أسنان بفلا يكأ أنا يتعاملن أبزي عدمينا زرقنا زلو مخنيات كأ رسحاتيو
2: نحنا اسفارون كومو دبينا نمأكب رسحات كينا زلنا نكو بسانكز قول عازو خطلو زلو بخمنا يسريت نتفتاتيو
0: داي تبلو داكاي
1: مبلع عمبر مصرعي يفلتني
2: متصوات انبر محتاونو كو يفلتني
1: بزخا نحنا تبدلنا برهات متصوات زنبرنا حسخات شرفات تقيرنا
2: هو نحنا ونكو توسخ رسحاتنا كم زيك ام كم تصغرو قفقفنا
0: احواتنا وتأكلات بحاكي زحزني زيدكم رغيبكم كرمتن بتصوت كان كندي بلعلنا استيلنا غنعي غالكا زبولكم رسحات كوينو عزبكم
1: انجراز قبلع
0: صفرون كندي سبغلنا شافا سابعوخا خنحلوه الكازبولكم كبرا سحاتكم بحاكي بحاكي قدرو غيبكم
2: كندي زخلصكو إيدي تنقصكو ديام زبلتم لباما
0: بلكع بلكع نودايكم زقال اسم السلايخ ماريسكي
1: نصوص انتاي لاتصبو رخيبي كامزون تقاتلوكو حمام كرمتي مزاس كحكحك انزو يخمطو
2: نعانا نتفار تزي تخاناخينوونكو مفاريت حمام اندينا خنكوون قدي
0: نافتح مو نمزا
1: عنقول نعاي مو سمعني زي يطرين انت خينو انا خابل الحجي اي حيخوني
2: انا ون بصفات انت زي حيزني شافات ابعتي كدنو لوني
1: شلازو نقرر اسنان كاتري بولو
2: اتفار كاون تخاناخين كحس بولو
0: بك حوات دعان نسخم اي تنهارو اي تحرقو انا بعتبت كأزوزي كم تفضلو غاق علي اي كعبرني
1: بك أبل مو حنقول حوي شرح خيه اللوك حنقد فكا
2: هو ده حنق النبي الحنقول حونا
0: بروكنا بروكنا حوات دايكم كاه كبري
2: انا تصففت انت زرابيت نيره تفلت اخا حنقول حجقنا غرينبيارك ازي سبيت تغير نهلكلك
3: انا وين فطر كلكم تعالم مساقين يزنبركو كمستاين من زي سحب حجبن كمزات رئيني بلا سحادهم طوب عخاخي ما داوتيه
0: بتعمي زحزني
2: زحزن تراي انا من الحاسي كمزوخي نخترف
3: انا قولو سني انا قوهتا كمستاخن زي نبركو لومي عباريك خول سحاطي لئيه
0: عوات بقود لات سريت كمزي لكم كتبوانو زحفري نسخون تراي زيكمكم انا هم قوهي لكم
2: نزام ما ينقود قاسي كهكا
3: نزام بوص أبافقا آتخا مصرحكا ويبراش مرواركا
0: بدي تاقام تردين اللو بقبوغ تصوري وزاخدل تزاز كاب لومي جميرة خما حلال فيه
2: كومون تزي قيرو أنا سرحيكا قارتي مزرابن مستمقارن تاتقون تبيليو تاكم زمد تقا تفلت إخا
0: تردين اللو تردين اللو ملحاس
3: أنا ون تزي تاري قورفيه قوهما مخاني حشانين تايلو يفتنو
0: أبوك كاين بس حينا حوات بغلي لهم فتحينا
2: قوم قبر
3: كنت بيه كاينا

0: هاي تتراتورو صريت نقسي نصغاتكم ون نوجهاتكم من كبروكم من كتملوسيهم
1: نعاها آمينا نفسرحنا خملسينا
2: زخونا لو تنزي متيقنا أو سانينا لنا
0: أمانوني هاي تتراتورو أمانوني حواتي.

طيب، الله أوقاتكم أينما كنتم سيداتي سادتي من تلفزيون دولة تي تي في، عليكم نشرة أخبار الظهيرة التي أوافيكم أنا عبد الله محمد علي بأهم العناوين. اختتام فعاليات ذكرى اليوبيل الذهبي لتأسيس مدرسة الثورة. المؤسسات المنضوية تحت الاتحاد الوطني للعمال تنفذ أنشطة تنموية. شهادة بدور المجتمع في الحد من نقص المدارس في شامبوكو. فرنسا وكندا تتعهدان بتعزيز التعاون. قتلى وجرحى في قارة باكستانية شرقية أفغانستان وكابول تتوعد. الهند واليابان تنفذان مناورات جوية مشتركة. اختتمت في 20 سبتمبر فعاليات إحياء الذكرى 50 لتأسيس مدرسة الثورة التي نظمت على مستوى الأقاليم منذ 17 سبتمبر تحت شعار ذكرى مجيدة دافع لبناء الوطن. شهدت الفعاليات الختامية التي أقيمت على مستوى إقليم شمال البحر الأحمر في مدينة مصوع، وفي الإقليم الجنوبي في مدينة مندفرة، وإقليم القاشبركة في مدينة بارنتو، وفي إقليم عنسبة في مدينة كرن، مشاركة مسؤولي الأقاليم وعدد من الجهات المعنية والمدعوين. وتضمنت المراسم الختامية كلمات تناولت أهمية الذكرى وما تمثله من محطة تاريخية، إلى جانب الإشادة بالقرار الذي اتخذته الجبهة الشعبية قبل 5 عقود بشأن تأسيس مدرسة الثورة. واختتمت البرامج وسط عروض ثقافية وفنية متنوعة، كما جرى توزيع الجوائز على الفائزين في المسابقات التي نظمت. وفي السياق ذاته قدمت كلمات شكر وتقدير لجميع الجهات والأفراد الذين ساهموا في إنجاح فعاليات الذكرى، وفي مقدمتهم خريجو مدرسة الثورة السابقون ووزارة التعليم ومفوضية الثقافة والرياضة، إلى جانب عدد من المؤسسات الحكومية الأخرى. وتم إحياء الذكرى 50 لتأسيس مدرسة الثورة من خلال برامج متعددة داخل البلاد وخارجه، شملت المعارض الفنية والمادية والحفلات الموسيقية والندوات والمسابقات الرياضية والفنية. نفذ موظفو عمال المؤسسات المنضوية تحت الاتحاد الوطني للعمال ريتريا حملة نفيرة لحماية المياه والتربة والتشجير في منطقة دمبزاول. وشارك في الحملة التي نفذت خلال الفترة من 12 أغسطس إلى 16 سبتمبر نحو 1183 عاملا من 23 مؤسسة. أسفرت الأنشطة عن تنفيذ عدد من أعمال حفظ المياه والتربة، إلى جانب إعداد 2750 حفرة وزراعة أكثر من 1500 شتلة، وفقا لما أفادت به لجنة التشجير التابعة للاتحاد. أوضحت المعلومات أن الحملة نفذت في إطار تعاون وتنسيق وثيق بين إدارات المؤسسات وبمبادرة طوعية من العاملين، بما يسهم في دعم جهود التنمية والحفاظ على البيئة. يذكر أن حملات النفيرة التي نفذت في منطقة دمزاول منذ عام 2022 أسفرت حتى الآن عن قرص أكثر من 12 ألف شتلة. تمت الإشارة في اجتماع عقد في 16 سبتمبر أن المبادرة التي يطلع بها شعب مديرية شامبوكو من خلال توحيد أموالهم وجهودهم تسهم في عملية التعليم والتعلم عبر التخفيف من نقص الفصول الدراسية والمشكلات الأخرى. أوضح مسؤول خدمات التعليم الأستاذ عثمان إدريس أن نقص الفصول الدراسية انخفض بفضل إسهام المجتمع، مضيفا أنه نتيجة لذلك انتقلت المدارس التي كانت تدرس في أماكن غير ملائمة إلى مباني حديثة، كما لوحظ نمو ملحوظ في عدد الطلاب. وذكر الأستاذ عثمان أن عدد الطلاب ارتفع بنسبة 14.5% في العام الدراسي 2025-2026 مقارنة بالعام الدراسي 2024-2025، وأن نتائج الامتحان الوطني للصف الثامن مشجعة، حثا على أن تعمل المدارس بجدية أكبر لتحسين عملية التعليم والتعلم وزيادة مشاركة الطلاب ونتائجهم. من جانبهم دعا مديري المدارس إلى إيجاد حلول لنقص الكتب في المرحلة الابتدائية والفصول الدراسية والمعلمين الذين يظهر في معظم المدارس، كما ناشدوا لتعزيز المبادرة المجتمعية.
وأشار ممثل إدارة مديرية شامبوكو السيد طارق أباي أن تحسين جودة التعليم والحد من نقص المدارس ليست مهمة تترك للجهات المحددة فقط، وأن المبادرة التي يتخذها الشعب تحقق نتائجا جديرة بالثناء. وذكر المدارس عموما والمعلمين خصوصا بضرورة العمل بتفاني لإحداث التقرير المنشود مع أخذ ذلك في الاعتبار. قدم طلاب الدور الثلاثين لمدرسة الكوادر المهنية مساعدة مالية ل48 أسرة من أسر الشهداء المختارة من 11 إدارة ضاحية في مختلف مناطق مديرية نقفة بواقع 1000 نقفة لكل أسرة. وفي المراسم التي أقيمت في 18 سبتمبر بقاعة جوبيه، أوضح ممثل الطلاب في كلمته أنهم موجودون في مدينة نقفة التي تعد رمزا للصمود والتضحية، وأن ذلك يمثل فرصة لتجديد عهدهم بتنفيذ وصية الشهداء، مشيرا إلى أن مبادرتهم الرامية لمساعدة أسر الشهداء تجسد ذلك. من جانبه أفاد مدير مديرية نقف السيد يعقوب إدريس بأن هذه المبادرة التي تنقل إلى أسر الشهداء في كل دورة من دورات الكادر المهنية رسالة سامية مفادها نحن إلى جانبكم أصبح التقليد متواصلا، وقدم شكري باسم إدارة مديرية نقفة. وتوضح المعلومات التي تم الحصول عليها من إدارة مدرسة الكادر المهني أن هذا الدعم الذي يقدمه الطلاب لأسر الشهداء يجرى للمرة 14، وأن ما مجموعه نحو 500,000 نقفة قد وزع على أسر الشهداء. السادة والسيدات إلى فاصل ومن ثم نوافيكم بالأنباء العالمية. تعهد زعيما فرنسا وكندا بتوثيق العلاقات بين البلدين لمواجهة التوتر الجيوسياسي المتصاعد وتغير المناخ وتآكل القيم الديمقراطية عقب اجتماعهما في أرخبيل سان بيير وميلكون الفرنسي الواقع قبالة الساحل الأطلسي لكندا. جاءت زيارة الزعيمين إلى الأرخبيل وهي الأولى لرئيس فرنسا منذ عام 2014 والأولى لرئيس وزراء كندي بعد أسابيع قليلة من نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صورة تظهر الجزر بالإضافة إلى دولة إلى كندا بأكملها ودول أخرى في أمريكا الشمالية مقطعة بعالم الولايات المتحدة. وقال الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون أن الحليفين اتفقا على توثيق العلاقات في قطاعات تتراوح بين الفضاء والمناخ والطاقة. كما ناقش الزعيمان علاقة كندا بالاتحاد الأوروبي بعد أن فتح التكتل الباب أمام أوتاوا لتصبح أول عضو منتسب، وهو أمر قال ماكرون أن فرنسا تدعمه. أعلن المتحدث باسم الحكومة الأفغانية زبيح الله مجاهد مقتل 28 شخصا وإصابة آخرين جراء غارات باكستانية على ولاية كونر شرقي أفغانستان، ما ينذر بتصاعد التوتر بين البلدين الجارين. وأشار المتحدث الأفغاني إلى أن القارات الباكستانية استهدفت مناطق مدنية في ولايتي كونر وباكتيكا شرقي البلاد، حيث قصفت الطائرات الباكستانية منزلا ومتجرا في باكتيكا دون تسجيل خسائر. وتعهد بأن حكومة كابول سترد على القارات الباكستانية في الزمان

والمكان المناسبين. أجرت القوات الجوية الهندية وقوات الدفاع الذاتي الجوية اليابانية مناورات جوية مشتركة في قاعدة جودبور الجوية بولاية راجستان غربي الهند بمشاركة طائرات مقاتلة من البلدين. وتهدف المناورات إلى تعزيز المهارات التكتيكية وتطوير قدرات التنسيق والتعاون في العمليات والقتال الجوي بين القوات الجوية الهندية واليابانية من خلال تنفيذ تدريبات جوية مشتركة وتبادل الخبرات بين الجانبين. تأتي هذه التدريبات في إطار مواصلة الهند واليابان تطوير التعاون الدفاعي بينهما بعد اتفاق البلدين في يوليو الماضي على تعزيز التعاون في عدد من المجالات من بينها الدفاع والطاقة والمعادن والذكاء الاصطناعي، إلى جانب العمل على وضع خارطة طريق مشتركة بشأن الأمن الاقتصادي. اتفقت الولايات المتحدة والصين على إطلاق حوار بشأن الذكاء الاصطناعي قبيل القمة المرتقبة بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جين بينغ في واشنطن، وفق ما ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز. وأعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن الخطوة عقب محادثات أجراها في نيودلهي مع نائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفينغ، ويأتي الإعلان بعد تحذيرات أطلقها مؤخرا قادة في قطاع الذكاء الاصطناعي من أن البشر قد يفقدون السيطرة على هذه التكنولوجيا إذا لم تتباطأ وتيرة تطويرها. السادة والسيدات، هكذا نكون وصلنا إلى ختام هذه النشرة، وإليكم تذكيرا بأبرز العناوين. اختتام فعاليات ذكرى اليوبيل الذهبي لتأسيس مدرسة الثورة. المؤسسات المضوية تحت الاتحاد الوطني للعمال تنفذ أنشطة تنموية. شهد بدور المجتمع في الحد من نقص المدارس في مديرية شامبوكو. فرنسا وكندا تتعهدان بتعزيز التعاون. قتلى وجرحى في قارة باكستانية شرقي أفغانستان. الهند واليابان تنفذان مناورات جوية. حتى جديد اللقاء، تقبلوا أجمل التحيات وأطيب المنى.

سلام كمي تغني زغور كم تغطات تلتي مرة بعد يرتي في بعض فشاة تغطات تلتي مرة بلسة سبورت ما في اللاي مرة بلسة سبورت لوم غدا ون ستفل علي سبورت تاوي تحسطو تازل لوم نوس مرة بعد حساب ساعات انا بخم كاري بالا نمك التالكم بغرين عدمنا فلما كن مرة بنا بزا سعب درفي كن فيلم

0: كمالهم كرم دن زفرن
1: صبوق عنقول حوي
2: صبوق كم يكلها نسخة
0: صبوي صراح يسعغنا زغولعا كابتاز تسألا كساب زدك سألا زبيت صحفات كفوتي
1: مشات كتدك سديخة
2: اوي دارقاي تدك سيخة تخون
0: كوميداتي هذا غرم دي داي دابعتي روان عريكا
1: عريقو دو
2: هو إنا فرحنا كامبر شما قلوه مسيلك
0: كفي قادي
1: اوي دارقا بوي لهم زاربا كامت نازل لنا
0: با داي تقول داي
1: إنزو قول عاب بسريت كحزن نايك ألن بحافة شخو لا تنعسنان بفلايك أنا أتعاملن أبزي عدمينا زرقنا زلو مخنيات كارسحاتيو
2: نحنا أسفارون كومو داب بنان مأكب رسحات كوين نازلنا نكو بسان كزو قول عازو خطلو زلو دخوم نايت سريت نتفتاتيو
0: متاي توبلو داكاي
1: مبلع عمبر مسراي فلتنيو
2: متسوات مبر محتساوون كو يفلتنيو
1: بازخا نحنا تبدلنا برهاتن متشواتن زنبرنا حساقاتن شرافاتن تقيرنا
2: نحنا ونوكو توسخ رسحاتنا كم زيك امكم تقرق وفقفنا
0: احواتنا وتأكلات بحاكي زحزني زيدكم رغيبكم كرمتن بتقدكان كن بلعالنا استيلنا غنعي غالكا زبولكم رسحاتكو ينو عزبكم
1: انجر ازقي بلع
0: صفرون كن تسبقلنا شافا سابعوخا غنحلوالكا زبولكم كبر صحتكم بحكي بحكي قدروا غيبكم
2: هو كنت زخلصكو إيدي تنخصكو ديام زبرتهم لباما
0: بلكع بلكع نودايكم زقلس مسلايخ ماريسكي
1: نصوص انتهي لأتصبقوا رخيبي كيامزون تقاتلكو حمام كرمتي مززكحك حكانزو إيخم.

المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بنشرة الأخبار من الفضائية الإريترية، وفيها اختتام فعاليات اليوبيل الذهبي لتأسيس مدرسة الثورة على مستوى الأقاليم، ومؤسسات الاتحاد الوطني للعمال تنفذ أنشطة تنموية، إشادة بدور المجتمع في الحد من نقص المدارس في شامبوكو، بيونغ يانغ تختبر صاروخا جديدا، وكيم يتوعد أعدائه، واشنطن تنهي حظر تسليح استمر نصف قرن على غواتيمالا، واستراليا تستعد لتجاوز الوفيات عدد المواليد. أهلا بكم مشاهدينا. اختتمت في 20 من سبتمبر الجاري فعاليات اليوبيل الذهبي لتأسيس مدرسة الثورة، والتي نظمت على مستوى الأقاليم منذ 17 من سبتمبر تحت شعار ذكرى مجيدة دافع لبناء الوطن. وشهدت الفعاليات الختامية التي أقيمت على مستوى أقليم شمال البحر الأحمر في مصوع، والأقليم الجنوبي في مندفرة، والغاشباركا في بارونتو، وأقليم عنسبا في كرن، شهدت مشاركة مسؤولي الأقاليم وعدد من الجهات المعنية والمدعوين.

ضمنت المراسم الختامية كلمة تناولت أهمية هذه الذكرى وما تمثله من محطة تاريخية، إلى جانب الإشادة بالقرار الذي اتخذته الجبهة الشعبية قبل 5 عقود بشأن تأسيس مدرسة الثورة. واختتمت البرامج وسط عروض ثقافية وفنية متنوعة، كما جرى توزيع الجوائز على الفائزين في المسابقات التي نظمت بهذه المناسبة. وفي السياق ذاته قدمت كلمات شكر وتقدير لجميع الجهات والأفراد الذين أسهموا في إنجاح فعالية الذكرى، وفي مقدمتهم خريجو مدرسة الثورة السابقون ووزارة التعليم ومفوضية الثقافة والرياضة، إلى جانب عدد من المؤسسات الحكومية الأخرى. وتم إحياء الذكرى 50 تأسيس مدرسة الثورة من خلال برامج متعددة داخل البلاد وخارجها، شملت المعارض الفنية والحفلات الموسيقية والندوات والمسابقات الرياضية والفنية. نفذ موظفون وعمال المؤسسات المنضوية تحت الاتحاد الوطني لعمال إريتريا حملة نفير لحماية المياه والتربة والتشجير في منطقة دمبزاول، وشارك في الحملة التي نفذت خلال الفترة من 12 من أغسطس إلى 16 من سبتمبر نحو 1183 عاملا من 23 مؤسسة. وأسفرت الأنشطة عن تنفيذ عدد من أعمال حفظ المياه والتربة إلى جانب إعداد 2745 حفرة وزراعة أكثر من 1500 شتلة، وفقا لما أفادت به لجنة التشجير التابعة للكونفدرالية. وأوضحت المعلومات أن الحملة نفذت في إطار تعاون وتنسيق وثيق بين إدارات المؤسسات وبمبادرة طوعية من العاملين، بما يسهم في دعم جهود التنمية والحفاظ على البيئة. يذكر أن حملات النفير التي نفذت في منطقة دمبزاول منذ عام 2022 أسفرت حتى الآن عن قرص أكثر من 12,000 شتلة. تمت الإشارة في اجتماع عقد في 16 من سبتمبر الجاري إلى أن المبادرة التي يطلع بها سكان مديرية شامبوكو من خلال توحيد أموالهم وجهودهم تسهم إيجابيا في العملية التعليمية عبر التخفيف من نقص الفصول الدراسية والمشكلات الأخرى. أوضح مسؤول خدمات التعليم الأستاذ عثمان إدريس أن نقص الفصول الدراسية قد انخفض بفضل إسهام المجتمع، مضيفا أنه نتيجة لذلك انتقلت المدارس التي كانت تدرس في أماكن غير ملائمة إلى مباني حديثة، كما لوحظ نمو ملحوظ في عدد الطلاب. وذكر الأستاذ عثمان أن عدد الطلاب ارتفع بنسبة 14.5% في العام الدراسي 2025-2026 مقارنة بالعام الدراسي 2024-2025، وإن نتائج الامتحان الوطني للصف الثامن مشجعة، حاثا على أن تعمل المدارس بجدية أكبر لتحسين العملية التعليمية وزيادة مشاركة الطلاب ونتائجهم. من جانبهم دعا مديري المدارس إلى إيجاد حلول لنقص الكتب في المرحلة الابتدائية والفصول الدراسية والمعلمين والذي يظهر في معظم المدارس، كما ناشدوا لتعزيز المبادرة المجتمعية ودفعها قدما. وأشار ممثل إدارة مديرية شامبوكو السيد طارق أبا إلى أن تحسين جودة التعليم والحد من نقص المدارس ليس مهمة تترك لجهات محددة فقط، وأن المبادرة التي يتخذها الشعب تحقق نتائج جديرة بالثناء. وذكر المدارس عموما والمعلمين خصوصا بضرورة العمل بتفان لإحداث التغيير المنشود مع أخذ ذلك بالاعتبار. تلقت الجمعية الوطنية لمعاقي الحرب دعما ماليا من إريتريين مهتمين ومساهمين مقيمين في عدد من البلدان. وأوضح السيد محمد نور إدريس مسؤول قسم التنظيم والإعلام بالجمعية في تصريح لوكالة الأنباء أن قيمة الدعم تجاوزت 1,000,000 نقفة، إلى جانب 7,750 يورو وعملات أخرى بما يعادل نحو 9,240,000 نقفة. وأشار إلى أن التبرعات قدمها أفراد ولجان وطنية في مدينتي هايلبرغ وهوفنهايم بألمانيا، وإريتريين مقيمون في مدينتي ميلانو وروما بإيطاليا، وأعضاء الاتحاد الوطني للمرأة في عدد من المدن الألمانية، إضافة إلى إريتريين مقيمين في أستراليا ونيوزيلندا. وفي ختام تصريحه أعرب السيد محمد نور باسم الجمعية الوطنية لمعاقي الحرب عن شكره وتقديره لجميع الذين قدموا الدعم المالي وأسهموا في مساندة أنشطة الجمعية. تتواصل في مديرية فورتوساوا أنشطة النظافة والوقاية الصحية للحد من الأمراض المعدية التي تنتشر نتيجة تدني مستوى النظافة، بمشاركة سكان إدارة الضواحي وأفراد قوات الدفاع وموظفي الحكومة. وأوضح مدير بلدة فورتوساوا السيد منصور عثمان أن الحملة التي نفذت بقيادة مختصين وتركز بصورة خاصة على مكافحة انتشار مرض الملاريا شملت تجفيف تجمعات المياه الراكدة وردم الحفر
ورش المبيدات الحشرية لمكافحة

البعوض. وأشار السكان إلى أن الأنشطة التي ينفذونها بالتعاون مع موظفي الحكومة وأفراد قوات الدفاع تسهم بصورة كبيرة في الحد من انتشار الملاريا والذي يتزايد سنويا خلال موسم الأمطار، مؤكدين استعدادهم لمواصلة تنفيذ مثل هذه البرامج الوقائية وتعزيز المشاركة المجتمعية في جهود النظافة والصحة العامة. مشاهدينا، عشرتنا التواصل من الفضائيات الارتياح، لكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. قالت كوريا الشمالية أن أحدث اختبارات الصواريخ التي أجرتها شملت منظومة أسلحة جديدة ذات أهمية كبيرة، فيما أظهرت صور أنها أطلقت صاروخا سبق أن وصفته بأنه فرط صوتي. وقال زعيم الكوري الشمالي كيم جون أون أن تطوير السلاح سيعزز جاهزية بلاده للحرب وسيسبب لأعدائها صداعا لا يمكن علاجه، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، ولم يوضح طبيعة السلاح. ورصد الجيش الكوري الجنوبي إطلاق كوريا الشمالية لصاروخين قصيري المدى بفاصل 3 ساعات من منطقة أونسان الساحلية شرقي البلاد. وتأتي عملية الإطلاق ضمن سلسلة من الاستعراضات العسكرية الأخيرة شملت تدريبات بالذخيرة الحية ودخول سفينة حربية جديدة بالخدمة، في وقت تواصل فيه كوريا الشمالية استعراض برنامجها النووي المتنامي رغم الدعوات الأمريكية إلى استئناف المسار الدبلوماسي. سلمت الولايات المتحدة معدات عسكرية إلى غواتيمالا للمرة الأولى منذ نحو نصف قرن، منهية حظرا على تصدير الأسلحة إلى البلاد. وقال الرئيس برناردو أريفالو أن غواتيمالا تلقت أسلحة ومعدات بقيمة نحو 5 ملايين دولار بهدف دعم جهود مكافحة عصابات المخدرات وحماية السكان. وتشمل الدفعة الأولى من الأسلحة والمعدات التي تم تسليمها بنادق M4 ورشاشات وقاذفات قنابل ومعدات للعمليات الخاصة الليلية. وكانت واشنطن قد علقت صادرات الأسلحة إلى غواتيمالا عام 1977 خلال الصراع الداخلي الذي شهد مواجهات بين قوات الأمن الحكومية ومجموعات مسلحة. حافظت أستراليا على نمو سكانها، لكن هذا التوازن يتجه إلى تحول تاريخي، إذ تتوقع الحكومة أن يفوق عدد الوفيات عدد المواليد للمرة الأولى خلال 60 القرن الحالي. ولا يعني ذلك أن سكان أستراليا سيبدأون بالانخفاض فور حدوثه، لكنه يعني أن الزيادة الطبيعية، أي الفارق بين المواليد والوفيات، ستتحول إلى النطاق السلبي. وكشف التقرير الحكومي للأجيال والذي يستشرف التحولات الاقتصادية والديمغرافية خلال العقود الأربع المقبلة أن النمو السكاني السنوي قد يتباطأ إلى 0.9% مقارنة بمتوسط بلغ 1.4% خلال 40 عاما الماضية. وقال وزير الخزانة الأسترالي جيم تشالمرز أن عدد الأستراليين الذين تتجاوز أعمارهم 85 عاما سيصبح 3 أمثاله بحلول عام 2066، ما يرفع الطلب على الخدمات الصحية ورعاية كبار السن. اختتمت في قاعدة ووتر كلوف الجوية بمدينة شواني في جنوب أفريقيا، اختتمت فعاليات الدورة 13 من معرض أفريقيا للطيران والدفاع 2026، والتي أقيمت خلال الفترة من 16 إلى 20 سبتمبر الجاري بمشاركة واسعة من شركات ومؤسسات متخصصة ووفود رسمية وعسكرية. وأقيم المعرض تحت شعار بوابة أفريقيا للتعاون في مجال الدفاع والطيران والفضاء، وشكل منصة لعرض أحدث التقنيات والابتكارات في قطاعات الطيران والفضاء والدفاع، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي والحوار بين الحكومات والقوات المسلحة والشركات العاملة في هذه المجالات. وشهدت دورة هذا العام مشاركة 33 دولة و 287 شركة عارضة من أفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية والجنوبية، فيما كان من المتوقع أن يستقطب المعرض أكثر من 30,000 زائر من المختصين والمهتمين. مشاهدينا، انتهت النشرة، ولكن قبل الختام إليكم تذكير بأهم ما جاء فيها من أنباء. اختتام فعاليات النوبيل الذهبي لتأسيس مدرسة الثورة على مستوى الأقاليم. مؤسسات الكونفدرالية الوطنية للعمال تنفذ أنشطة تنموية. إشادة بدور المجتمع في الحد من نقص المدارس في شامبوكو. بيونغ يانغ تختبر صاروخا جديدا وكيم يتوعد أعدائه.

واشنطن تنهي حظر تسليح استمر نصف قرن على غواتيمالا. أستراليا تستعد لتجاوز الوفيات عدد المواليد. مشاهدينا انتهت النشرة، شكرا على حسن المتابعة، تحية لكم أينما كنتم، إلى اللقاء.

0: نجمر سماعتنا نمذكر حافظ
1: إذانا ببدء برنامجنا فلنقف دقيقة صمت على أرواح شهدائنا الأبرار
0: نداله ذكرى سماعتنا

0: نبارو أنيلنا
1: نشهد على فاضل هذا الحفل يتم نقله مباشرة من سينما روما بمناسبة اليوبيل الذهبي لمدرسة الثورة. هذا الحفل نظمته مفوضية الثقافة والرياضة اللجنة الوطنية لتنسيق الاحتفالات، وسنقدم لكم فيه مجموعة من الأناشيد التي تغنى بها طلاب مدرسة الثورة آنذاك، بالإضافة إلى عدد من القصائد الشعرية والمسرحيات.
0: تمالي كمز أوان نشمون انتغني أنفت برهان أبزين برولو دق دق زبلت المات جناء أب إقر تغلو نزز لنا يخو قامتهم كله زبا وحيلتات نزع عورن أمامن قزية كن سوغرينا سألاتنا يبزحوا يقزفوا كنت دلالة مخنو يوحد ألم أي يوحد ألم كن سعرامينا نشعوز غنانا فلتأتن رئيسن قنكاب حجة حيزغو هلالا اللواب مبال وحودات كن السم ربحات تقادلت غن السم مهورات نأشت غن السم عبيتي إن حضر النات رابحو ككن دؤمن داو السخوز غدو وحودات ممهران أليتن غيرو نزن عنا زعبيت درماس بيت مرتي كمسرت أبشحن جعتميتن سبعان شدشتن بيت متصورة مسريت واس أدلانياتات كوينا درون نهولو لومي نمبل حمس عمت ورق أوي إيباليو نبعل علنامو إزيز رغبس إزيز كان من تايو بحال إزيز من الرغبو
1: ربي هبو
0: رب زهبو و إزك زهبو أديتاتناون إذن كندزن زأكل تقلل من آخر رغبا خلوا خال مجلس مسعناين تقلل أبيلن إزخي من رغبو إزك زهبو إزخي من رغبو إزك زهبو إزخي من رغبو إزك زهبو من رغبو من رغبو من رغبو زغزهبو زغزهبو اذن كندزن كحلفيو كومشن باهلن سبورتن نزق النيات زي وديبو مجمريا باوصا زلو عباي بيت برصورا بدحريو خاب زوباتات غيرو نربعته معلته تخاتا تالي اصبق يزولو مدب مدبو سريعو لومن سالساي معلتي مدب غيرو انه لومي ندم قوتو نعبيتو زاكلكا اب حمدر تسمرا ماكلشن مازمرا خوينا مدبنا نزرق حلنا مو انقع صحنا انقع صحنا
1: نشهد على فاضل ابدع طلاب مدرسه الثوره في غناء الاناشيد الوطنيه بجميع اللغات الاريتريه مما ساهم ذلك في صهر التنوع الثقافي في قالب وطني واحد وبمناسبة

0: سبت اليوبيل الذهبي لمدرسة الثورة سنقدم لكم عدد من الفقرات الثقافية. في البدء ستكون لدينا أغنية بلغة التجرينيا بتمرت ثورة من تأليف فرقة الورود الحمراء لمدرسة الثورة وأداء فرقة الورود الحمراء لمدرسة مدبر الابتدائية بالعاصمة أسمرة. تليها قصيدة شعرية بلغة التجرينيا بعنوان سيلي تأليف الأستاذ إيوف رؤسوم وتقديم لاميك تولي. بعدها نستمع إلى أغنية بلغة التجرينيا بعنوان فاششتاوي درجي تأليف فرقة الورود الحمراء لمدرسة الثورة أداء فرقة الورود الحمراء لمدرسة مدبر الابتدائية بأسمرة. ثم تليها دراما بلغة التجرايت بعنوان لكال أيت والديت تأليف الأستاذ محمد نور إدريس ومحمد سيد عثمان وإخراج محمد نور إدريس مع فرقة عبوت للتمثيل. وهذه المسرحية تتحدث عن التحديات التي واجهت طلاب مدرسة الثورة أثناء قيامهم بحملات محو المياه في الأراضي المحررة. متابعة طيبة نرجوها لكم.
1: هجراوي او هادي شماغل بعلات نزي مرير النويح اني حمس عمت قعزو انتاي انتاي انتبال كايز قلت اينا يزيز ابق الله زبولو مدبو سريع اللو اتبا انا بقيحات عمبابا استبهالي بدك انان كدك انان تغيرو يقرب بالمو سناي مكتتالو دحنكم مدبنا تجميريو.
0: متابعة طيبة نرجو هلا.

0: أم مركومة تيرتم
1: أم مركومة
2: أيوة
3: بري تايكم أمر إلا هذا بدير أمرة كرچ برچك سلام على بركيتا من بدير أمرة بعد من بكي بعد بهرينا بيلا
4: كم هم سبلون بحفرة تسفى غريتي تازم تأخوات ما تسفلت واتنحم طيب مخقب راني
0: أتا خليتم أنت أتفل نيرا
2: دحان دحان كاليت تسنح لنا التشكيل باخد قوانا يا جماعة
0: خلاص طيب
4: وا حسن لك تنجر كان نقدر فونا بالكا بتشكيل تغنانا مبال انتا يمتصو هو سمعسكي نسخاتكم كاب كلاس ناب كلاس ندغتكم سلس دغمكم نبتوتا يكبركم ونطم قول عفا حفان غيبلو تاك فلق زي شفين لكم نسخاتكم قن ملاقة تقيركم ني دحن انا قن نزقو عنكوا كي إلا تزي سبيروكم السارة يكونكم
0: اقاتصبنا هاي كولت
5: قاتصبت والله قاتصبت
2: ايوة والله اللي سارة تبولو لهليت كل امانات يا جماعة الكير تنظيمنا لا درس لا ادرس ولا اي درس لدرس لتبل سقرات ثابت هلا ثبت لي كلنا درس مدرسه الثوره اجل ابديوت قويت فروراما لينا اجل نتعود قبل انا من قبي كم الا لاصح وسبول دميرنا يسار اجل هلا قلنا وجب يلا اوروتك حسوت ليتي حسات حسابنا يفصل عبي صارت عطاتها ثبت ليتي تدولي تلي يلا كلكم افصلكم راه

0: مرحبا سنو علام كيف حالكم؟
1: مرحبا كيف حالكم؟
0: يوم كسر مالت حسابكم وراكم يا سني؟
2: يا شر حساب يوم افانقح كلنا حساب كفو
0: تمام يوم يعبي ينقص كم وراكم تو نقابلنت اسرع لعبة محمسا
3: يبوك هجحك ابنا ولا يتشه
4: صارت من هنا يوم
5: سارة كيف كيد الليك سبحان الله هنا اللي هي قاكي كل رسول تفهمنا لا تعبوكي
0: وا أسرع بحمسة يدامرو
6: لا تفرق النايها اللي ولدتش متب لها الليكي
0: حنسة وحنسة وحنسة يبا حماد بزف قورو
7: مرحبا
0: يما غادي جامس أموتا عفا صالح رايت وكير والد بلا في قورو
6: مرحبا
0: كابزي ام من عبي
2: عبلاتو اللي حماد ود على العبي
0: طي معتي ودي كاب عفا صالح رايت كير والدن كديجان حماد بغما يعبي اي عبيون
2: حماد ناس يوم يكو مالي حرب طليان وانجليز ديبتن كل حس شمان كلاي على
0: اي عبنا يا عبنا بعال عافا يا عبي
4: توم يا عبوك فترك بالليك الناس قريبنا الا حماد العبي
8: ربي قد أكدت
5: أما نومتو أنا عبي اللي صالح وعافة ورايت سروم سداي أماتهم حاضر أنا وسروم ما يسمياتهم بال أنا بس أنا عب أنا شكيتي دي يتدا
0: آيكوانا إيكوان إزي أمي يا عبيو
5: سارة كفك كيد ليكي التعب أنا عبي لو ما جني جيتهم ببلك ليكم ما متعبوكي
2: أما نوت
4: يا جماعة أميتو فكرنا تشيك تبو إلا سارة أقول لكم قد تسدى وقلت ساعد ما تسي وأنتم هيني كنت ربوشة
2: سمع حسن أسنى ربي جلبيه كديبنا إلا مشكلة من نحلة لأن عليك الله إلا معلمت من حماد وكجيجة سالح ورايت لعبته بلأن الليل إلا زين كفتنا سا
4: أها إلا عدم ما فاهمت تنديكون اتقدام صبت وديتو تنديكون لعبلن إش اتحساب بزح لوحد بهلتو انتم ازاد قبايكم هليكم اتقدام سبت على
2: سمعني
5: ولي حنا

0: حد احنا من ثلاث ومن اربع ما نلعب يتب لنا حنا اللي يكون الاف لمن الاف كم سنه يكون ولا
1: ابي حماس صبردو حنا اللي امسلنا التبز حق اماناته من كلي اربع بزح
2: معلش معلش يتفهميني انا عيني بزحكم لكم نيروني مع بايسي ابي عماد الصمت عبيو
3: ايوه بهلت اللي حشم اللي حق وبزح لعب بهلتو اندي يكون انتم مقاويامي انتمني ساره خلاص انت حسيت كتامه تثبت الليل شكرا انتم هي مقاسيتكم صباطوت

0: لمرير حرب ناي سلاح وطلق وبعدت ام بالعلنان دي كون لك ابدا حرب سات فكن على انت من كل اوتو سلس والعال حرب ودي عالك اسك مستيرنا عوتيك لا تقريت كفص ابات كيا مستير عوتيك داق ميري مساره
1: مستير عوتي لا لو معلن دي يتحلل ام بالك امتو عرفنا دلكو اقله

0: كير والد تصنحني تصنحي
1: مرحبا مرسارة كفو عالكي
0: إلا نزعوطات ترجمتان أصلني
1: إسو أنتن
0: إلا أرد إني نفزع توربة حسوسة فدعب حفز
1: فدعا قل أورس هكبل على نفر من سكابو حاق أنت فدعا أمبلو مثلا فلاناي من سكابو فدعا أمبلو
0: قروم برافو
1: وبعدنا سياسة حقوقتينا ها نفزع بهلت نآمر نتعلم ننتبه نفهم بلتو بتبنيا هي متبلو لا لا ننقح نقح
0: ننقح مالتي هو
1: حسوسة هي تحرك بهلتو تنقسا غزي مالتي توربا هي قيسا أقامشت كيدو مالتي فتاب قللتا نفوع ويك أهبرو مالتي فهم كين مامي
0: شكرا كم إنا بزع أقل السألك كيدو وإنتي حبرني وإقل كريماكي حالتو كديجا كم اتسي أبالي
1: يا أخي قد أمتأتو تتبهر أنت قد تتعلمت حزي ليك من قبي مثل أجنيتنا أي شواء أما تاجك.

0: يلا تحنوا على جسكم.
1: مرحبا
2: سارة. تنظيم جبهة الشعبية لأرف عياتها مسؤولية قلت أمر دي التمس لنا هذول العلو وهجية تقرأيت لملكم مسؤولين ومدرسين التكم سليهما لأقد عيما تلاتهم أمات وأجنيت نائش التوهلي إن دقي تتحلل أقل لحقوز دي بلات وشعبة أمروا مقدرة قلت حالف وتم لا لوامع الأم بل حلال شقيت ومسل سنيت قلت

يا أخي إلا ما قدامته. هي تقرأيت آمرتك أتقبت أنا شربت وأنا أقلع عقب برد موتكو ما حالت إلا أحدقك أقيس. لا لا لا لا لا حرم قلوب اللهم تلاكي دحن من إلا وحرتها ليكو من قبق ترينيتو

0: ازه علال في رقيه تعوته مثلني.
1: سالم سالم بالشرط لا سيت فرجت عش يا تعاوتنا
0: يا خاص انا يتفرجت انا قلت تعقب لا لي تقددت ازق نقيس
1: ايه صندلعي مش افشرك اللي من دالت تبلني عالك يوم انا حتى من مستقبل انثريالاتن اجيال الا بالحقكم اتقوك بسلامة تخرجت ووليت السنة تتولدت
0: جل جلالك ازه تقرايد من لعل قدامك انت قدرك يا صندلعي ومندلعي تبلليكي ازق قبل نقيس رح
1: للعجبة كالأمات نايم مولد عند بلا حساسة بياني
0: اوه اصدي بام عسكرنا لبوج بوج عند أدمنا منه أكلت هرهور قلنا بلعت والد أرح نجيس قنطي يلا لقنطي قلنا أرح
2: تاريك طعم وعجيبته أنا ما بلبن إشاء لذكرني مثل لا جنيت لأشكتاح تليكين عالكم حرهين تقريتكم سلك أدر كعلوم تدرسين على الكمامي
3: أيوة أيوة بس حبتي ترسع كاني
2: وفليكم أمر سارة ولد كمامي إن شاء الله ولا تكعبوا حوناتهم قلنا تأمر مسلم
3: ولاجة هلو هلو انصر هلو اتقلاقل هلو وتأولت هلو
2: أسألنا يا ولدك أسألنا يا ولدك ولادكم سليكو قبقوا من قبها ما شاء الله وتبارك الله الله عدنا ربها بيه
3: أمان كاس بزحان ولدكو ولاجة كل أكان هلو
2: ممر سارة أسليني توم بقى قلت أمر مسلم حزل ليكو
3: جمال ولي ولاد أورو تحس عن ولدكو
2: أي هلا
3: ربيك أسميو قلنا سنة سأيو

0: ዶክተር ረእስካ ርፋዕ ኣባይካ ልድነን ኣነ ወልየ ምን ማእስእን ውላጀ ብዙሓንቶም ከራ እንታይ ህልየኩም ግሌ እቲ ክልርክን ኤርትርያን ደገአኩም ሰርኩም መስኡሊን ሰርኩም መደርሲን ሰርኩም ደካትራ መሃንድሲን ጠያሬን ዕቅበት ዓድን ደገአኩም ተሓብኑና ህልየኩም ዓድና እብኩም ሸነት ርእየት ጀባ ሻዕብየት እቲ ዓመል ገብአት ምን እሊ ወኬን ውላድ ማሃላ ጀማል ወልየ
1: ናይ ኣማን ዋልደይቶ ዋልደይት ለካልአይት ዋልደይት ሕና ብስትሻትክን ውመሰባልክን ሕና ፈርየና ኣብሽርክን ሃለየና ግልክን ኣብሽርክን
2: ኣስብር ወገቢና መስልና ዳሃል
3: مشاهدو الأفاضل هذا الإبداع الذي نراه الآن هو امتداد لذلك الفن الثوري الذي وضعت لبناته الأولى مدرسة الثورة في الساحل لا يزال حفلنا متواصل بمناسبة اليوبيل الذهبي لتأسيس مدرسة الثورة الآن سنستمع إلى أغنية بلغة التجرايت قوميات عدنا من تأليف مدرسة الثورة فرقة الورود الحمراء لمدرسة الثورة وأداء الفنانة ملاهير بوزأملاخ تليها قصيدة شعرية بلغة التجرينيا بعنوان دك ثورة تأليف وتقديم ناهوم تخصي
4: بهجي توزيع زي

0: زحمام حجي خا جميرة
1: رأيي منو أثنى صارهم كلهم زل لابيلهم
0: وزارة ومي بتوراري نعب أخذ لكم أتو وتمرتنا هنجمر
2: يا خير ما أرنينا
0: أنت هاي أخذ قبر
2: وزعنا خاب جزانا خنوا قايلنا أنا وتينا
0: أتمو قان عوز تما جبل له نسخهم وراي تمرتهم ترى قبر إذا تبلوا زل لهم كأسيلكم كتركوا ليهم
2: نقينا أثناء أتو تقينا مو نمن تاينا هنمار أقولات هاي كونكم أنتوا هينغا بدلايكم فتنو سب هيوتان جمان نخفلت نحن أغن مهر أي قبرن لان
0: كندي زينا بزعباز قدايز خن زرر تمرتكو
3: نفولت أينا حجي بزعبا تقمتها تمرت خن سامع عين دلنينا توزعونا أنتوا هينكم وزعونا زي تقولون أنتوا هينكم كا نوتهم زوزعوا تصوعونا
0: سمعون مو في توراري
2: والحن تغن سامعكم عين غلنينا وزعونا ترح
0: انتين قبر
1: نسنتي عما زازينا وكحسو سلازي كألي أم زارو زلو سلازي كأزعنا نابتو مرتين بلسا
0: انتاي سلازي قبروخون قطع كن قاري الكامبال حليفهم انتاي حما قد حتي تومي
1: زتوا هلوه

خبر کو لفال دی می ستر شکر اے کول هر کیت وشبن کلی تا دمدم محاسات رب مدر ری امت بزحتت کم کم قل رب والعابي وقل مرح والحكم اسقر زلن وشاي داي ودي اتقدم اتعاد انده ليكو من سنة شئت وقل بحي عالكو ادم منكم بحل وقاي وسرقل اتكوان حدكوام قدب مورا وصوتل ناو عالكو قندال شرفت قلتوقل مناتا كما سمقلبو نوشاي قوكو هتر عجايب تلنا ياك وفقبت قما انت قرزه ليك وفكرك ايتما امكا الا زايدتا وابوك واد محمد مباطر ثوره تالي اقل تنجح وتتحمد منكر قد ديبيه كتس انك وقمد اناس عالكو ديب عجي عقل والدين ورس ابي اناس عالكو ديب عجي عقل والدين ورس ديب تشقرة تتكسى حلب عركو وحرس سمعت على تهجيائيك أبت محبر يبلس وحرق أكن وشاي سير نوسي الهرس انت دايك مهروتو فانقوح قلت تقدم حتى تقبايكا قفتر صبات وقلم مستقبل عديب كاتو يوم آمر وتعلم اللي تقيتان تنزيمكا من يوم تعشن وتحلم استنتن كوبينيه واتقوادي بيلا تيلل صورت حرب تأدقايس أباج جلف واتقيلل صورت مدر تحرر حبن تركب وعلل إقل أباي لقتل بعل وقاي ومحلل إلا على فكرية مرادي لتبدل مطور أو كير قلبتر مناتا بالسدي بيا محاسات ربل زيرو عيد بتحاتو محاز لفراس تحدرا ابحبن فاقر فالاتو محاز ليتايم عابا عند ساترا قاراتو هتوتو سنقميني دقم اي حالاتو ايك اباكا دمدماي ايك اباكا دمدماي تعشمك وتحلم اللي ما يلسته فارس قب وعالم محك لا تقلبو اقل كاين وتعلم دارت علم اتيكا لتهيم منا وتكافل امان ولا رتاعت عندك ايكاك الفجر فت وطن وقبيل منن شنكي تبل اللي تمك اباوكا ومربياتك سمحلل اللي سلالكا وقبيب عدتي تمثل حدرك حانت بعد مثل حوكا تمثل أقبول ريم هيرارو يوم سبت حسالو إقل تبطيط معلو أنا لي آمر كوا صورتنا مستقبل بركت ديب زيرو اتعراق حوالي وش الحن تبقلت هيرار سبت ساقم اتعرير بحضرت كم حيساسنا شعناهو علم سباتت أمان فت وطن ومروت يوم فقط كو حق حمسة سند آبي يوم فقط كو حق حمسة سند بيت مهر صورت اقنوسة صورت اكيت ايت ومرار بأفشومت حرفت قويت ومدنقار اقل كل حربت اقلية ومسلني فرفاري كالقات انجحتني اقل اقدم بعلت سيستني اقل امرح دولت ديما لمبر آسورو ايتان لقلا كالقا كيرو وبركتو اقل كلنا باركا حين قدام قعنا وعدنا ركبت حقا تاريخ لدنوس التار فيتا سبقا مدرسة صورت آب بيت مهر صورت اقل نوسا صورت بيت مهر صورت اقل نوسا صورت.

0: ንቀያሕቲ ዕንበባ ቤት ትምህርቲ መደበር መባእት ኣስመራ ብስም ብምልኦም ኣቦታትኩምን ኣባሓጎታትኩምን ዓባያትኩምን ደቂ ዓባይ ድስቲ ቤት ትምህርቲ ሰውራ ቀያሕቲ ዕንበባ ብልቢ የመስግነኩም ኣለኹ ብልቢ
1: شكرا جزيلا لطلاب مدرسه مدبره الابتدائيه على هذا الابداع مشاهدوها الافاضل لم تكن مدرسه الثوره مجرد فصول دراسيه في عمق الوديان والسهول بالمناطق المحرره وانما كانت بمثابه بوتقه لانسهار الاطفال من خلفيات متنوعه كما انها كانت مركزا لترسيخ الوحده الوطنيه وتعزيز القيم الثوريه التهنئه للشعب الاريتري بمناسبه اليوبيل الذهبي لتاسيس مدرسه الثوره
0: بهاجروا مزمر كنفانو وزدارش كلنا حفنبل
1: فلنقف جميعا لاداء النشيد الوطني في ختام هذا الحفل

0: مسفن
1: عليا
0: مسفن يا حلولو عجل غدا حيث كانت يغطغون
1: نايلو في الإزبالة
0: كما هي في الإزبالة دوك عم ويقرأ شري
1: كاون العلي
0: مؤزاني كفوتاتي
1: اتعدبلت بيت كرسي أبز ختمة
0: ما؟
1: اندا زمام بيت كرسي اندا زمام
0: بيت كرسي اندا زمام ده هتشمع عند اللغة تصبق حسابي قل بخير يا بإيدنا تأتو بتشريتان بتصفتان تاس تمسكر الله تكالك يا بزغتما
1: نيرا باوس خلا
0: بغمي
1: حجكم يلا اذا قني مخليها تكون انا ازي
0: اي ناي
1: تريتو زي حلوتك كان امك ابيت كرسي تقعد طرف ترغيبه متاك تكون
0: ترى انت حطو لي غلو طبيت كرسي تعشى
1: تفكر ابو ازي المعادات تخبر
0: امو غمي يركا تريتو زي حلو بوتا انا ما يبلا خطيرو تقل مسفن
1: ازينا داي بدو انا قلت لك من ذاك تريت سبع دالي خلي يطلع
0: أبي أميلا، أجي تبقى بلالك
1: فكا خير بلالك.

0: ودو راسي زبرك قريب قال لي دو
1: جد دم بخوف
2: برغد قلت بيك كاسكم ثاني
1: ما تشم مسافنتي انت فاتيخه زيت غبره نغير يبلك دلاك يا خاطر
0: تعدلتي دعم بالقناه ها براسي
1: هلا كامل ماشي
0: اوه زي برغد
1: واه دوبا بيد القناه والله
0: من غير طول ما قلت لكم ليش كاعد براسي
1: راح راح بس فين بدون واي كم دي فوتو تفلت يا
0: راه هاي تو هاي دي كنت لك انت

0: بتي انا صايم مسخوم يمصا نبر كغرمك اخي بلعنا هم نفرحنا عجز
1: خدنا اخرت هبل علك معنا دابل
2: يا جماعه الخير اذا مسفن ابسي وزلو سب اي فتحون زلو
3: ايه انت يا خالد ها
2: تي تغطس خمزي مسفن مسل
3: متاري مالك كريم
2: كلامك صح على مالو كم زي متاري غير يسمع نزلو
0: حق خلها مبارك عليك انا ومسخلو اذا غطس كم زكاتي برو يمس
2: يا جماعه كيف سبزي يصانعو ديو يهتفتفو كم رد ابيني
0: عطاتكم ماتا نزا نيران نيرات متن تصغم

إن شاء الله الفضل طاب أوقاتكم مع الفضائل الإريتريان، أحييكم ونقدم إليكم نشرة أخبار المساء. وفي البداية نستهلها بأهم وأبرز العناوين. الاحتفال باليوم بالذهب

لمدرسة الثورة في ساوة. اختتام فعاليات ذكرى اليوبيل الذهبي لتأسيس مدرسة الثورة على مستوى الأقاليم. المؤسسات المنضوية تحت الكونفدرالية الوطنية للعمال تنفذ أنشطة تنموية. بيونغ يانغ تختبر صاروخا جديدا وكيم يتوعد أعدائه. واشنطن تنهي حظر تسليح استمر نصفا على غواتيمالا. أستراليا تستعد لتجاوز الوفيات عدد المواليد. مرحبا بكم من عناوين إلى التفاصيل. تم الاحتفال بالذكرى 50 لتأسيس مدرسة الثورة في معسكر ساوة في 19 من سبتمبر الجاري. وفي الاحتفال الذي تضمن عروض فنية وكرنفال ومسيرة للطلاب، عقدت ندوة بعنوان دور مدرسة الثورة وإرثها لطلاب ومعلمي مدرسة وارساي كالو وأعضاء مركز تدريب الخدمة الوطنية. وقال مدير مدرسة وارساي كالو الأستاذ رسام قبريويت الذي نشأ في مدرسة الثورة أن المدرسة لم تقتصر على توفير المعرفة للأطفال الذين حرموا من التعليم بسبب الاستعمار وفظائعه، بل لعبت أيضا دورا كبيرا في تعزيز الوطنية ورفع مستوى وعي المواطنين. كما أوضح أن المدرسة استقبلت أطفالا من ضحايا فظائع العدو ولاجئين من مخيمات اللاجئين في السودان وقاصرين جندوا للقتال وأعضاء من فرق الورود الحمراء في المناطق المحررة. وقد تدربت ورعت نحو 15,000 طالب، موضحا أن مساهمتها في القضية الوطنية لا يستهان بها. من جانبه أكد نائب قائد مركز تدريب الخدمة الوطنية المقدم تمسكن سامئيل أن سوا تمثل مدرسة الثورة في تأهيل الطلاب بالعلم والمعرفة والقيم الوطنية، وأن الطلاب الذين خرجتهم المؤسستان يلعبون دورهم المنشود في بناء وحماية الوطن. من جهتهم اقترح الطلاب أن يتم إعداد تجربة مدرسة الثورة في كتاب وإدراجها في النظام التعليمي بالبلاد. اختتمت في 20 من سبتمبر فعاليات إحياء الذكرى 50 لتأسيس مدرسة الثورة التي نظمت على مستوى الأقاليم منذ 17 من سبتمبر تحت شعار الذكرى مجيدة أدافع لبناء الوطن. وشهدت الفعاليات الختامية التي أقيمت على مستوى أقليم شمال البحر الأحمر في مصوع والأقليم الجنوبي بمندفرة وأقليم القشبركة بمدينة بارونتو وأقليم عنسبة في مدينة كرن مشاركة مسؤولي الأقاليم وعدد من الجهات المعنية والمدعوين. وتضمنت المراسم الختامية كلمات تناولت أهمية هذه الذكرى وما تمثله من محطة تاريخية إلى جانب الإشادة بالقرار الذي اتخذته الجبهة الشعبية قبل 5 عقود بشأن تأسيس مدرسة الثورة. واختتمت البرامج وسط عروض ثقافية وفنية متنوعة، كما جرى توزيع الجوائز على الفائزين في المسابقات التي نظمت بهذه المناسبة. وفي السياق ذاته قدمت كلمات شكر وتقدير لجميع الجهات والأفراد الذين أسهموا في إنجاح فعاليات الذكرى، وفي مقدمتهم خريجو مدرسة الثورة السابقون ووزارة التعليم ومفوضية الثقافة والرياضة إلى جانب عدد من المؤسسات الحكومية الأخرى. هذا وتم إحياء الذكرى 50 لتأسيس مدرسة الثورة من خلال برامج متعددة داخل البلاد وخارجها، شملت المعارض الفنية والمادية والحفلات الموسيقية والندوات والمسابقات الرياضية والفنية. نفذ موظفون وعمال المؤسسات المنضوية تحت الكونفدرالية الوطنية لعمال إريتريا حملة نفير لحفظ المياه وصيانة التربة والتشجير في منطقة ذنب زهول، وشارك في الحملة التي نفذت خلال الفترة من 12 من أغسطس إلى 16 من سبتمبر نحو 1183 عاملا من 23 مؤسسة. وأسفرت الأنشطة عن تنفيذ عدد من أعمال حفظ المياه وصيانة التربة إلى جانب إعداد 2745 حفرة وقرص أكثر من 1500 شتلة وفقاً لما أفادت به لجنة التشجير التابعة للاتحاد. وأوضحت المعلومات أن الحملة نفذت في إطار تعاون وتنسيق وثيق بين إدارات المؤسسات وبمبادرة طوعية من العاملين بما يسهم في دعم جهود التنمية والحفاظ على البيئة. يذكر أن حملات النفير التي نفذت في منطقة ذنب زاول منذ عام 2022 أسفرت حتى الآن عن قرص أكثر من 12,000 شتلة. تلقت الجمعية الوطنية لمعاقية الحرب دعما ماليا من إريتريين مهتمين ومساهمين مقيمين في عدد من البلدان. وأوضح السيد محمد نور إدريس مسؤول قسم التنظيم والإعلام بالجمعية في تصريح لوكالة الأنباء الإريترية أن قيمة الدعم تجاوزت 1,000,000 نقفة إلى جانب 7,750 يورو وعملات أخرى بما يعادل نحو 942,000 نقفة. وأشار إلى أن التبرعات قدمها أفراد ولجان وطنية في مدينتي هادلبرغ وهوفنهايم بألمانيا وإريتريون مقيمون في مدينتي ميلانو وروما بإيطاليا وأعضاء الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية في عدد من المدن الألمانية
إضافة إلى 2 مقيمين في أستراليا ونيوزيلندا.

لا، وفي ختام تصريحه أعرب السيد محمد نور باسم الجمعية الوطنية لمعاقي الحرب عن شكره وتقديره لجميع الذين قدموا الدعم المالي وأسهموا في مساندة أنشطة الجمعية. تتواصل في مديرية فورتو ساوا أنشطة النظافة والوقاية للحد من الأمراض المعدية التي تنتشر بسبب تدني مستوى النظافة بمشاركة السكان وأفراد قوات الدفاع وموظفي الحكومة. أوضح مدير بلدة فورتو ساوا السيد منصور عثمان أن الحملة التي نظمت بقيادة مختصين وتركزت بصورة خاصة على مكافحة انتشار مرض الملاريا شملت تجفيف تجمعات المياه الراكدة وردم الحفر التي تتجمع فيها المياه ورش المبيدات الحشرية لمكافحة البعوض. وأشار السكان إلى أن الأنشطة التي ينفذونها بالتعاون مع موظفي الحكومة وأفراد قوات الدفاع تساهم بصورة كبيرة في الحد من انتشار مرض الملاريا الذي يتزايد سنويا خلال موسم الأمطار، مؤكدين استعدادهم لمواصلة تنفيذ مثل هذه البرامج الوقائية وتعزيز المشاركة المجتمعية في جهود النظافة والصحة العامة. مشاهدينا الأفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية، فاصل قصير ونوفيكم بالأخبار العالمية، فابقوا معنا. مرحبا بكم على الصعيد العالمي. قالت كوريا الشمالية أن أحدث اختبارات الصواريخ التي أجرتها شملت منظومة أسلحة جديدة ذات أهمية كبيرة، فيما أظهر الصور أنها أطلقت صاروخا سبق أن وصفته بأنه فرد صوتي. وقال زعيم الكوريا الشمالية كيم جونغ أون أن تطوير السلاح سيعزز جاهزية بلاده للحرب وسيسبب لأعدائها صداعا لا يمكن علاجه، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، كما لم يوضح طبيعة السلاح. ورصد الجيش الكوري الجنوبي إطلاقا كوريا لصواريخ قصيرة المدى بفاصل 3 ساعات من منطقة وونسان الساحلية شرقي البلاد. وتأتي عمليات الإطلاق ضمن سلسلة من الاستعراضات العسكرية الأخيرة شملت تدريبات بالذخيرة الحية ودخول سفينة حربية جديدة الخدمة، في وقت تواصل في كوريا الشمالية استعراض برنامجها النووي المتنامي رغم الدعوات الأمريكية إلى استئناف المسار الدبلوماسي. سلمت الولايات المتحدة الأمريكية معدات عسكرية إلى غواتيمالا للمرة الأولى منذ نحو نصف قرن، منهية حظرا على تصدير الأسلحة إلى البلاد. وقال الرئيس برناردو ريفالو أن غواتيمالا تلقت أسلحة ومعدات بقيمة نحو 5 ملايين دولار بهدف دعم جهود مكافحة عصابات المخدرات وحماية السكان. وتشمل الدفعة الأولى من الأسلحة والمعدات التي تم تسليمها بنادق M4 ورشاشات وقاذفات قنابل ومعدات للعمليات الخاصة الليلية. وكانت واشنطن قد علقت صادرات الأسلحة إلى غواتيمالا عام 1977 خلال الصراع الداخلي الذي شهد مواجهات بين قوات الأمن الحكومية ومجموعات مسلحة. حافظت أستراليا على نمو سكانها، لكن هذا التوازن يتجه إلى تحول تاريخي إذ تتوقع الحكومة أن يفوق عدد الوفيات عدد المواليد للمرة الأولى خلال ستينيات القرن الحالي. ولا يعني ذلك أن سكان أستراليا سيبدأون بالانخفاض فور حدوثه، لكنه يعني أن الزيادة الطبيعية أي الفارق بين المواليد والوفيات ستتحول إلى النطاق السلبي. وكشف التقرير الحكومي للأجيال الذي يستشرف التحولات الاقتصادية والديموغرافية خلال العقود الأربعة المقبلة أن نمو السكاني السنوي قد يتباطأ إلى 0.9% مقارنة بمتوسط بلغ 1.4% خلال الأربعين عاما الماضية. وقال وزير الخزانة الأسترالي جيمس شارلمز أن عدد الأستراليين الذين تتجاوز أعمارهم 85 عاما سيصبح 3 أمثاله بحلول عام 2066، مما يرفع الطلب على الخدمات الصحية ورعاية كبار السن. في الخبر الأخير، اختتمت في قاعدة ووتر كلوف الجوية بمدينة شواني في جنوب أفريقيا فعاليات الدورة 13 من معرض أفريقيا للطيران والدفاع 2026 التي أقيمت خلال الفترة من 16 وحتى 20 من سبتمبر الجاري بمشاركة واسعة من شركات ومؤسسات متخصصة ووفود رسمية وعسكرية. وأقيم المعرض تحت شعار بوابة أفريقيا للتعاون في مجالي الدفاع والطيران والفضاء، وشكل منصة لعرض أحدث التقنيات والابتكارات في قطاعات الطيران والفضاء والدفاع، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي والحوار بين الحكومات والقوات المسلحة وشركات العاملة في هذه المجالات. وشهدت دورة هذا العام مشاركة 33 دولة و 287 شركة عارضة من أفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية والجنوبية، فيما كان من المتوقع أن يستقطب المعرض أكثر من 30,000 زائر من المختصين والمهتمين. في نهاية نشر لكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين: الاحتفال باليوبيل الذهبي لمدرسة الثورة في ساوة،

الاختتام فعاليات ذكرى اليوبيل الذهبي لتأسيس مدرسة الثورة على مستوى الأقاليم. المؤسسات المنضوية تحت الكونفدرالية الوطنية للعمال تنفذ أنشطة تنموية. بيونغ يانغ تختبر صاروخا جديدا وكيم يتوعد أعدائه. واشنطن تنهي حظر تسليح استمر على السوغان على غواتيمالا. وأستراليا تستعد لتجاوز الوفيات عدد المواليد. شكرا فاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم في ألف خير.

طيب الله أوقاتكم أينما كنتم سيداتي سادتي من تلفزيون دولة تي تي في عليكم نشرة أخبار الظهيرة التي أوافيكم أنا عبد الله محمد علي بأهم العناوين. اختتام فعاليات ذكرى اليوبيل الذهبي لتأسيس مدرسة الثورة. المؤسسات المنضوية تحت الاتحاد الوطني للعمال تنفذ أنشطة تنموية. شهادة بدور المجتمع في الحد من نقص المدارس في شامبوكو. فرنسا وكندا تتعهدان بتعزيز التعاون. قتلى وجرحى في قارة باكستانية شرقية أفغانستان وكابول تتوعد. الهند واليابان تنفذان مناورات جوية مشتركة. اختتمت في 20 سبتمبر فعاليات إحياء الذكرى 50 لتأسيس مدرسة الثورة التي نظمت على مستوى الأقاليم منذ 17 سبتمبر تحت شعار ذكرى مجيدة دافع لبناء الوطن. شهدت الفعاليات الختامية التي أقيمت على مستوى إقليم شمال البحر الأحمر في مدينة مصوع وفي الإقليم الجنوبي في مدينة مندفرة وإقليم القاش بركة في مدينة بارنتو وفي إقليم عنسبة في مدينة كرن مشاركة مسؤولي الأقاليم وعدد من الجهات المعنية والمدعوين. وتضمنت المراسم الختامية كلمات تناولت أهمية الذكرى وما تمثله من محطة تاريخية إلى جانب الإشادة بالقرار الذي اتخذته الجبهة الشعبية قبل 5 عقود بشأن تأسيس مدرسة الثورة. واختتمت البرامج وسط عروض ثقافية وفنية متنوعة كما جرى توزيع الجوائز على الفائزين في المسابقات التي نظمت. وفي السياق ذاته قدمت كلمات شكر وتقدير لجميع الجهات والأفراد الذين ساهموا في إنجاح فعاليات الذكرى وفي مقدمتهم خريجو مدرسة الثورة السابقون ووزارة التعليم ومفوضية الثقافة والرياضة إلى جانب عدد من المؤسسات الحكومية الأخرى. وتم إحياء الذكرى 50 لتأسيس مدرسة الثورة من خلال برامج متعددة داخل البلاد وخارجه شملت المعارض الفنية والمادية والحفلات الموسيقية والندوات والمسابقات الرياضية والفنية. نفذ موظفو عمال المؤسسات المنضوية تحت الاتحاد الوطني للعمال ريتريا حملة تنفيذ لحماية المياه والتربة والتشجير في منطقة دمبزاول. وشارك في الحملة التي نفذت خلال الفترة من 12 أغسطس إلى 16 سبتمبر نحو 1183 عاملا من 23 مؤسسة. أسفرت الأنشطة عن تنفيذ عدد من أعمال حفظ المياه والتربة إلى جانب إعداد 2750 حفرة وزراعة أكثر من 1500 شتلة وفقا لما أفادت به لجنة التشجير التابعة للاتحاد. أوضحت المعلومات أن الحملة نفذت في إطار تعاون وتنسيق وثيق بين إدارات المؤسسات وبمبادرة طوعية من العاملين بما يسهم في دعم جهود التنمية والحفاظ على البيئة. يذكر أن حملات النفير التي نفذت في منطقة دمزاول منذ عام 2022 أسفرت حتى الآن عن قرص أكثر من 12 ألف شتلة. تمت الإشارة في اجتماع عقد في 16 سبتمبر أن المبادرة التي يطلع بها شعب مديرية شامبوكو من خلال توحيد أموالهم وجهودهم تسهم في عملية التعليم والتعلم عبر التخفيف من نقص الفصول الدراسية والمشكلات الأخرى. أوضح مسؤول خدمات التعليم الأستاذ عثمان إدريس أن نقص الفصول الدراسية انخفض بفضل إسهام المجتمع، مضيفا أنه نتيجة لذلك انتقلت المدارس التي كانت تدرس في أماكن غير ملائمة إلى مباني حديثة، كما لوحظ نمو ملحوظ في عدد الطلاب. وذكر الأستاذ عثمان أن عدد الطلاب ارتفع بنسبة 14.5% في العام الدراسي 2025-2026 مقارنة بالعام الدراسي 2024-2025، وأن نتائج الامتحان الوطني للصف الثامن مشجعة، حثا على أن تعمل المدارس بجدية أكبر لتحسين عملية التعليم والتعلم وزيادة مشاركة الطلاب ونتائجهم. من جانبهم دعا مديري المدارس إلى إيجاد حلول لنقص الكتب في المرحلة الابتدائية والفصول الدراسية والمعلمين الذين يظهر في معظم المدارس، كما ناشدوا لتعزيز المبادرة المجتمعية.
وأشار ممثل إدارة مديرية شامبوكو السيد طارق أباي أن تحسين جودة التعليم والحد من نقص المدارس ليست مهمة تترك للجهات المحددة فقط، وأن المبادرة التي يتخذها الشعب تحقق نتائجا جديرة بالثناء. وذكر المدارس عموما والمعلمين خصوصا بضرورة العمل بتفاني لإحداث التقييم المنشود مع أخذ ذلك في الاعتبار. قدم طلاب الدور الثلاثين لمدرسة الكوادر المهنية مساعدة مالية ل48 أسرة من أسر الشهداء المختارة من 11 إدارة ضاحية في مختلف مناطق مديرية نقفة بواقع 1000 نقفة لكل أسرة. وفي المراسم التي أقيمت في 18 سبتمبر بقاعة جوبيه، أوضح ممثل الطلاب في كلمته أنهم موجودون في مدينة نقفة التي تعد رمزا للصمود والتضحية، وأن ذلك يمثل فرصة لتجديد عهدهم بتنفيذ وصية الشهداء، مشيرا إلى أن مبادرتهم الرامية لمساعدة أسر الشهداء تجسد ذلك. من جانبه أفاد مدير مديرية نقف السيد يعقوب إدريس بأن هذه المبادرة التي تنقل إلى أسر الشهداء في كل دورة من دورات الكادر المهنية رسالة سامية مفادها نحن إلى جانبكم أصبح التقليد متواصلا، وقدم شكري باسم إدارة مديرية نقفة. وتوضح المعلومات التي تم الحصول عليها من إدارة مدرسة الكادر المهني أن هذا الدعم الذي يقدمه الطلاب لأسر الشهداء يجرى للمرة 14، وأن ما مجموعه نحو 500,000 نقفة قد وزع على أسر الشهداء. السادة والسيدات إلى فاصل ومن ثم نوافيكم بالأنباء العالمية. تعهد زعيما فرنسا وكندا بتوثيق العلاقات بين البلدين لمواجهة التوتر الجيوسياسي المتصاعد وتغير المناخ وتآكل القيم الديمقراطية عقب اجتماعهما في أرخبيل سان بيير وميلكون الفرنسي الواقع قبالة الساحل الأطلسي لكندا. جاءت زيارة الزعيمين إلى الأرخبيل وهي الأولى لرئيس فرنسا منذ عام 2014 والأولى لرئيس وزراء كندي بعد أسابيع قليلة من نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صورة تظهر الجزر بالإضافة إلى كندا بأكملها ودول أخرى في أمريكا الشمالية مقطعة بعالم الولايات المتحدة. وقال الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون أن الحليفين اتفقا على توثيق العلاقات في قطاعات تتراوح بين الفضاء والمناخ والطاقة. كما ناقش الزعيمان علاقة كندا بالاتحاد الأوروبي بعد أن فتح التكتل الباب أمام أوتاوا لتصبح أول عضو منتسب، وهو أمر قال ماكرون أن فرنسا تدعمه. أعلن المتحدث باسم الحكومة الأفغانية زبيح الله مجاهد مقتل 28 شخصا وإصابة آخرين جراء غارات باكستانية على ولاية كونر شرقي أفغانستان، ما ينذر بتصاعد التوتر بين البلدين الجارين. وأشار المتحدث الأفغاني إلى أن القارات الباكستانية استهدفت مناطق مدنية في ولايتي كونر وباكتيكا شرقي البلاد، حيث قصفت الطائرات الباكستانية منزلا ومتجرا في باكتيكا دون تسجيل خسائر. وتعهد بأن حكومة كابول سترد على القارات الباكستانية في الزمان والمكان المناسبين. أجرت القوات الجوية الهندية وقوات الدفاع الذاتي الجوية اليابانية مناورات جوية مشتركة في قاعدة جودبور الجوية بولاية راجستان غربي الهند بمشاركة طائرات مقاتلة من البلدين. وتهدف المناورات إلى تعزيز المهارات التكتيكية وتطوير قدرات التنسيق والتعاون في العمليات والقتال الجوي بين القوات الجوية الهندية واليابانية من خلال تنفيذ تدريبات جوية مشتركة وتبادل الخبرات بين الجانبين. تأتي هذه التدريبات في إطار مواصلة الهند واليابان تطوير التعاون الدفاعي بينهما بعد اتفاق البلدين في يوليو الماضي على تعزيز التعاون في عدد من المجالات من بينها الدفاع والطاقة والمعادن والذكاء الاصطناعي، إلى جانب العمل على وضع خارطة طريق مشتركة بشأن الأمن الاقتصادي. اتفقت الولايات المتحدة والصين على إطلاق حوار بشأن الذكاء الاصطناعي قبيل القمة المرتقبة بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جين بينغ في واشنطن، وفق ما ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز. وأعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن الخطوة
عقب محادثات أجراها في نيودلهي مع نائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفينغ، وياتي الاعلام بعد تحذيرات اطلقها مؤخرا قاده في قطاع الذكاء الاصطناعي من ان البشر قد يفقدون السيطره على هذه التكنولوجيا اذا لم تتباطأ وتيره تطويرها. السادة والسيدات، هكذا نكون وصلنا الى ختام هذه النشره، واليكم تذكيرا بابرز العناوين. اختتام فعاليات ذكرى اليوبيل الذهبي لتأسيس مدرسة الثورة. المؤسسات المضوية تحت الاتحاد الوطني للعمال تنفذ أنشطة تنموية. شهد بدور المجتمع في الحد من نقص المدارس في مديرية شنبوكو. فرنسا وكندا تتعهدان بتعزيز التعاون. قتلى وجرحى في قارة باكستانية شرقية أفغانستان. الهند واليابان تنفذان مناورات جوية. حتى جديد اللقاء، تقبلوا أجمل التحيات وأطيب المنى.

سلام كمي تغني زغور كم تغطات تلتي مرة بعطي ارتيف بعفشات فشات غطات تلتي مرة بلسة سبورت ما في اللاي مرة بلسة سبورت لوم غدا ون ستفلا لي سبورت تاوي تحسطو تازل لوم نوس مرة بعطي حساب ساعات انا بخم كاريبا لام نمك التالكم بغرين عدمنا فلما كن مربنا بزا سعب درفي كن فيلم

زز نفع نزوه ماكل زز نفع تنزو باتات وايا بزباتات دي نسرح لذي زيادة قول احتاق قبر له ولا تنهي زوه ماكل كلبات دد نفع عند حتى تالنت خاب زباتات وسيل كيات زوبا مرمسي نتي زوبا خاب تالنت يدليه

محمد بن صنع عفر تواقع ارسم طلاتي صباح نسيتي صباح حلو ابزوم تخلو هو تقفى ارسم الهبه ቡማይዳዶ ይምናፍ ሽግሪት ሓባር ቆዶ ይተኮሲ ባራ ይሰማ ይሰማ ኦይ ማ ቀያዕትም ኩይናት ኣምላ ማቶት ይምላኩም መስኩሱ ተባዓዚ ባታት ሰራሕቲ ናይ ታሪክ